المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إحياء ذكرى الفاتح من سبتمبر على مستوى إقليم القاش بركة. مدير مديرية أصمات يبحث مع ممثلي السكان تنفيذ خطط التنمية. حملة لتعزيز التعاون بين الشرطة والمجتمع للحد من الجرائم بأفعوت. أمريكا تضرب 100 هدف إيراني وطهران ترد في دول عربية. رئيس الصين يزور مصر لبحث التعاون وتوقيع اتفاقيات عدة. والولايات المتحدة وأستراليا تخصصان ميزانية لدعم جزر المحيط الهادئ. أهلا بكم مشاهدينا. أقيم في كيرو بمديرية دقي الاحتفال الرسمي للذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح على مستوى إقليم القاش بركة بمشاركة رسمية وشعبية. وشارك في المناسبة حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي الحروي وقائد أركان المنطقة الغربية العميد هاي مكنن وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جابرة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وجموع من السكان. وفي إطار المناسبة وضع قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريترية اللواء رمضان عثمان أولياي إكليلا من الزهور على ضريح شهيد الثورة الأول عبده محمد فايد. وفي كلمته أوضح مسؤول لجنة احتفالات الإقليم السيد إدريس صالح أن إحياء الذكرى في الموقع التاريخي الذي وري فيه جثمان أول شهداء الثورة الإريترية المناضل عبد محمد فايد يضفي على المناسبة دلالة تاريخية تتجاوز مجرد إحياء الذكرى، مشيرا إلى أهمية استحضار مراحل النضال المريرة والتضحيات الكبيرة التي قدمت من أجل الاستغلال وتجديد العهد بالوفاء لأمانة الشهداء. من جانبه أكد حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي الحروي أن إحياء ذكرى الأول من سبتمبر والذي ينظم سنويا بمشاركة شعبية واسعة يمثل مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بالوفاء لإرث الشهداء من خلال مضاعفة الجهود في مختلف البرامج التنموية والأمنية بروح عالية من الوعي الوطني والتفاني. وتضمن برنامج المناسبة سباقا للإبل إلى جانب عدد من الفعاليات والعروض الثقافية. أحيت الجالية الإريترية في جمهورية مصر العربية الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح، وذلك خلال برنامج احتفالي أقيم في العاصمة القاهرة بمشاركة واسعة من المواطنين. وتضمن برنامج إحياء الذكرى فعاليات فنية وثقافية استذكرت الأول من سبتمبر، وقدمت فقرات متنوعة عكست أهمية المناسبة وما تمثله في تاريخ الشعب الإريتري. وفي كلمة ألقاها القائم بأعمال سفارة إريتريا في مصر السيد أمان عبد الواسع أوضح بأن الفاتح من سبتمبر الذي بدأ فيه الشعب الإريتري كفاحه المسلح من أجل نيل استغلاله وصون كرامته وحقوقه يعد من أبرز المحطات المسجلة بأحرف من ذهب في تاريخ إريتريا. وأشار إلى أن إحياء هذه الذكرى يسهم في تعزيز روح الحرية وترسيخ الإيمان بالأهداف وتنمية روح الالتزام والتفاني. أجرى مدير مديرية أصمات السيد محرن تخلاب يومي 28 والتاسع والعشرين من أغسطس المنصرم أجرى لقاءات مع ممثلي السكان في ضاحيتي أسندة وشاكة ووغريت لمناقشة مستوى تنفيذ خطط التنمية خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضح مدير المديرية أن الجهود متواصلة بالتعاون مع مؤسستي الكهرباء والمياه لمعالجة مشكلة نقص مياه الشرب إلى جانب العمل على حل المشكلات التي تواجه المؤسسات التعليمية، داعيا المزارعين إلى

مواصلة العناية بحقولهم وإجراء عمليات المتابعة اللازمة، وحث على تعزيز المساعدات المقدمة إلى الأسر المحتاجة وأسر الشهداء. من جانبه، دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية الشاب إبراهيم آدم، دعا المجتمع إلى الإسهام كل حسب استطاعته في أعمال صيانة وتجهيز الفصول الدراسية مع اقتراب بدء العام الدراسي 2026-2027، مؤكدا أهمية التزام الطلاب والمعلمين بالحضور إلى مدارسهم في الوقت المحدد. وفي ختام اللقاءات، طالب المشاركون بإيلاء مشكلة النقل مزيدا من الاهتمام والعمل على إيجاد حل لمشكلة مياه الشرب في إدارة ضاحية شاكا، إلى جانب تحسين خدمات شركة الاتصالات في القرى التي لا تزال تفتقر إلى خدمات الاتصالات. نظمت في مدينة أفعبت يومي 26 و27 من أغسطس المنصرم حملة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجتمع والشرطة والحد من الجرائم والحوادث ومخالفات قوانين المرور. وخلال الحملة، قدم قائد مركز شرطة أفعبت النقيب ستيفانوس كداني مريم ومسؤول مكافحة الجريمة العريف ميكيل طعامين تقريرا مدعوما بالإحصاءات حول الجرائم والحوادث ومخالفات المرور المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضح التقرير تسجيل 214 جريمة ومخالفة إلى جانب 19 حادث مروري أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 46 آخرين، فيما قدرت الأضرار المادية الناجمة عنها بأكثر من 370 ألف نقفة. كما أفاد النقيب ستيفانوس بأنه تم تسليم 14 من الممتلكات والأموال التي عثر عليها وأودعت لدى مراكز الشرطة إلى أصحابها، بينما تم تسليم 16 أخرى إلى من قاموا بتسليمها بعد انتهاء فترة الانتظار المحددة. وفي ختام الحملة، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المجتمع والشرطة في تحديد الجرائم والحوادث والوقاية منها والحد من تكرارها، كما دعي الأشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم إلى مراجعة مركز الشرطة للاستفسار عنها. من جانبهم، أكد المشاركون أن الوقاية من الجرائم والحوادث ليست مسؤولية الشرطة لوحدها، متعهدين بالاطلاع بدورهم والمساهمة في تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع. مشاهدينا، شرطنا على التواصل من الفضائيات الارتياء، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات لأهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع ألقام ومواقع للاتصالات، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في محافظة هرمزغان وبوشهر وفي جزيرة قشم ومضيق هرمز. ووفق تصريح مسؤولين أمريكيين لموقع إكسيوس، فإن الضربات الأمريكية الأخيرة أصابت نحو 100 هدف، مشيرين إلى أنها شملت مهاجمة ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة، والتي أقرها الرئيس دونالد ترامب. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف قواعد أمريكية في إربيل. وتجددت الهجمات الإيرانية كذلك على أراضي الأردن والبحرين والكويت، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تتناول ملفات عدة، بينها الاستثمارات وتبحث تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية. ويؤدي الرئيس الصيني زيارة تدوم 3 أيام، هي الأولى له إلى مصر منذ 10 سنوات، كما أنها الزيارة الأولى له إلى المنطقة منذ زيارته السعودية عام 2022. وفي المقابل، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين عدة مرات خلال السنوات الأخيرة. وتعد الصين مصدرا رئيسيا لمصر، إذ بلغ فائضها التجاري 12 مليار دولار في الأشهر 7 الأولى من عام 2026 وفق بيانات الجمارك الصينية. ويرتبط البلدان بعلاقات تعاون عسكري، فقد استضافت مصر التي أصبحت واحدة من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم مناورات قتالية جوية مشتركة في أغسطس شاركت فيها المقاتلة الصينية القوية G16. أعلنت أستراليا والولايات المتحدة عن تقديم تمويل مشترك بقيمة 580 مليون دولار

لدول جزر المحيط الهادئ، وذلك في ظل تنافس البلدين مع الصين على النفوذ في المنطقة. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن أستراليا ستقدم حزمة تمويل بقيمة 430 مليون دولار أمريكي لمكافحة تهريب المخدرات في المنطقة.

تخزين الوقود ودعم استقرار شبكات الكهرباء. شارك عسكريون يابانيون وفرنسيون في تدريب على القتال باستخدام الطائرات المسيرة في محافظة مياغي بشمال اليابان، وذلك في إطار مناورات برونيه تاكاموري السنوية المشتركة بين البلدين. وشهدت المناورات محاكاة لعمليات حرب العصابات في بيئة حضرية بمشاركة قوات من فوج مشاة البحرية الفرنسي المتمركز في كاليدونيا الجديدة وقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية. وتأتي هذه الخطوات في ظل استثمار قوات الدفاع الذاتي اليابانية في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، حيث تسعى طوكيو لتحديث جيشها ومواجهة الصين التي تتبنى نهجا أكثر حزما. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إحياء الذكرى الفاتحة من سبتمبر على مستوى أقليم القشبركة. مدير أصمات يبحث مع ممثلي السكان تنفيذ خطط التنمية. حملة لتعزيز التعاون بين الشرطة والمجتمع للحد من الجرائم بأبعوت. أمريكا تضرب 100 هدف إيراني وطهران ترد في دول عربية. الرئيس الصيني يزور مصر لبحث التعاون وتوقيع اتفاقيات عدة. والولايات المتحدة وأستراليا تخصصان ميزانية لدعم جزر المحيط الهادئ. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: مين هيدا؟ إلا شفاك شفاك اللي جمال حتى نهار سبور مدوده قسوي الأمر شافك عور ولا قدام شافك الهاي لا قد ولا
1: ما لت قبي تعب عليكم كم برق لا رجع سألكوكي سمعكيني من يوم
2: سميرة والأسمارة جزانا عطيان كيدا هبالكو تبالكو سئينيا أبقدنا أسمارة رخيبة يا مالي ديت
0: بحر مرحبا وليا مرحبا صباح عمر كالي ريم إن شاء الله درس عليك مامي أيوة يتحمق ولي فدا فدب عمر كالي ريم ولي
3: تلا اللي هجي اللي حركة ما تأكدت قدمية دقيمة تحان اللي حسابنا حرق لك بات
4: مو بيه دي بقدمية كذا قمو لك راي من تبلع عنها
1: طب ما لا وش اللهم
5: انتم على أخونا فش حيبونا
3: معلش خلاص ما
6: يا جماعة أزي

0: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: مرحبا مرحبا مرحبا يا معلم اللي بمرات كلت
0: نفس الشيء. بكرت مع مين؟
1: الحق
2: لله وقلت
0: حلبي وهل ليك حلبي؟
2: الحمد لله تمام. قاعد ما تعتقد
0: قروي
2: ومنافسك قدوي
0: الحمد لله.
2: مدري اللي رد الله قصب وقفوت
0: ما شاء الله ما شاء الله بتقول لي كده
2: الحمد لله سنيت
0: ما شاء الله ما
3: جمال
2: يا ما عندك كيتة حلبي ما قبل جفري عندك قسيكة قفل ليك
0: ما شاء الله قول لي كده
2: صحيح لكم بدي اروح لقى الحلبي مدير دالم وراشش هنا مدد قداميت قمروت بالمدير الو نسبتنا بقى
0: ايوه
2: ما شاء الله وتبارك الله مدير بني قيل الو عم قلب ارفق الو اي شاتم بقيل الا سرديتك لك عمال تيك تودى نبرة صحيح لكم بدي اروح الليبة
0: لحنا لحنا بكيت هلا بوطه بكيت سمان لحنا
2: هاجر
3: ها عمته
2: بون ودينا انتي اجيت يوم لك هذا ناي تبوط على دائما شبت قواع شبك قيس يوم انا اللي ديك كل راسي يتقلب قدامي
3: بون المغرب ترى اول سلفه مغربنا نسلح وهنا قسينا بون نسدي
2: يا يوم انا اتقدم كنت ابوط على حرامي تشيتا اللي يتقلب قبيلك
0: خلاص حمام قلبي يستبوط لا ابو لكيت حمام دوس
2: لا تو خلاص انا من قلبي حمام لا تو ولي كي لا لا وصل سر قيس كم تقلي ابعك بديك من قلبي انا وانت سلامين
0: لا لا لا لا لا بينا سلامين
2: خلاص
0: ما تخوكي
4: جمال كل شغله كونترباندي مقايسه قياهو وداي كله كونترباندي انا لكن متفرانه اللي تامري اللي حتو هاجر حتى عندي بعبايه مشكلتي كلير كره وهته جن وجن لحوها حدق اللي قبيت قيسل اللي كا اكيتا بلوتي تامر نقلس لك
5: نصات عمر انا ما لمع الحق زت تو على الكوتيكون تو يبسحيني قروشكا قابكا كان بينكو اباقلي وانا قروشو قدفعوه قابينك نتفتح فيه
4: تقول من قروش قتيب
5: الجمال
4: لا كم سليك وانا سميرة سمعين اجلس لكي اولا لمكينة ابي عبدودة وحرق ابي عبدو بنزيم من دم الايا قل جمال وقل الم نهي مشوارهم من دهب يمتو سارحين عليك الا جمال اما جان اقلبت حكا تتصبر لكي ولا اجلس النمو ياما سلادي الحزدي بجلس لكي
5: انا ما امركو الدحت عدا دفعكو يلبل كما انا ادفعك قروش كان بيك وابقلي وكما مع الفكره كمان
4: دحن دحن ازين اي قروش واللي تات مشكله على بون الجلس لك الحمد حقوه ما قبا هي ابو عبد الله محمد دمش يلا خلصني سادره

0: أنا ضروري حد زيك اللي يقول لك سيد عباس قد يسكت عن حيني رأس كبيرة مثلا
1: يا خنمو ده كان تناسق ده هيك ده هيك تسحب منه ده كان ده كان ده كان
0: نبطل اسحبها منه ديك واسحبها منه إنه عبيتهم رجموا من كبو مركموا من كم طلقة اللي حنا شوطك يا نخوان
1: هذا الكل ده من حاميت
2: حلو
0: مرحبا أنا بدي فوق عليك
2: تمام أخبارك حلو
0: ما شاء الله تمام
2: حلو العفشك فوق ديك عو
0: عفش لو بتقول كذي بدي دلتيني مش لو بتقول كذي بيرفوك
2: يا حالة حمتية من كبو مدير وهم تكاكلي أنا عدنا خلاص بقشي سكسها وانده أبوه خلاص دي أود دوق لحدك بعد هتنهي
0: هلا أمك مداريت هو ديك لو بتقدر كيتي بيلك لو بتقدر كيتي وفيرا مني
3: نجات نحن في محفوظة عند جيسكي شاي وديك نسان حساباتهم وديك تزعجينا
2: كويس يلت حد إنه كله عندك أطبقوه لا متكدوا أطمنكم حسابكم
0: كويس كويس كويس سمعني أنت لو وقت تترفكم سلطي أسألك يا إبا الملاكم لا تقبرك هلا عبرت لك قدام ياخم يصابك وترف لبن قلت لي هاي ما تتكرر خلاص انت ليك ادو ولا ما ندف انغرغاري تشاوري ترفع
3: اسالكوا ان تامرت بلا كاغلي هذا اللي ورد انت بضر منه انت مقاك هلك كني خلاص ميت ولا
0: انا حبيت جابي ليك بس قديت لا لو تركش ثاني مش انا حسيت اني دغرات مبرع
3: ايوه
0: من على هلا شكل اليوم ليك بحس بالك
3: كويس
0: اذا انا فلع اضوى بدنا اللي راكب ليك لانه لا نفر اقدنا حساسه بدك مستير بالهبل كله سيل افكر على بول
3: ابشر اللي دي بيقلنا بس أيوة. ما انتم ما اي كان نمزع النفر
0: اللي صار مو هي هلا اللي صار مو ثاني تبع
3: اللي سالم سالم
0: ايوه
3: جيبي انت رايك في تحاني كل مشاكل يلا انا دي بالاك كان مسير انت لك كارد دي بيعلكم ازيد حنتو انا اللي كله نرفع على هو مسنان ده على عقدي ودي بللت
0: ودي ودي ودي
3: ودي
0: ابو ساعكم دروسنا عليكم ما راد ودي اها ازيد نجي سلسي لا أبلا كيد بلالكم
3: كيسر
0: كيسر

0: Asombor. سلام دحن هني
1: ميت السلام عليكم يتبل
0: اوكي خلاص المغرب نسلك وقلمت مثل ابويا نافع حجيك حكومه طبط لك الفقري يكوني اولا جلس لي
1: خلاص تمام
0: يلا خلاص
1: تبركات باي
2: الا ولا ثمن ايت فانت من جنبي لبرنا منك اللي شفته
3: قتلته
2: اي انا ودي
4: سلام
2: سالم ما يرحب حبوا عم بتكي من الدنيا
4: لازم

0: اوه نجعس لي يا اخي. اخبارك؟
1: سلم معي.
0: ها كم سيكي؟
1: تمام كم سيكي؟
0: ما شاء الله تبارك الله. يوم بس تحافظ لك ها؟
1: عم بالحفظ تكالي شكل متمر قلي.
0: خلاص كنا حقوم تحافظ لك يوم بس جائزة من افحيت بجت ابي لك الناس ها؟
1: لك ادام جو اي جمع من افحشي لهم تقود. اجي جو اي جمع هذا حديث قبع.
0: الا ناي سوساي وناي سبعي قليلتو. أزف دابيت حكوا بأكي إلا لا إن فنس جائزة تريني. نا إن فنس جائزة تريك حفظ ترود لا تحزي أبالة لتمتي يكون.
1: أنا لا تفكرني. دلا حلف عودي وقلت أقالو له أبويا ما كنا خمسة لي كلمني.
0: خمسة لي يكوني نجو. سمعيني قلت لك والدينا قلنا خمسة لولو نفس لك. قلنا عودنا هنا سبت لا تقالو له أو لا تحمقوا يكون خمسة لولو. زيادة قلنا ترد من بيلود. وحرق والدينا كم ودونا أن دعابونا مدرسة لا أطفونا. مدرسة كم أتي هنا جائزة النساء وجائزة كم نسألة الجامعة قلنا تجامعة بلت وقلت نتيجة قلنا تحر وحري شان شغل قلنا تبات وعيال قلنا يدي وانتي ما أنت عيالك كم سبت حزي حر اللي قلنا ميتو مسلكي لحل ما مسبتي اللي تكلسني
1: أوي في هالفتاة تسالم ندحت قلنا قلنا حفظ منك رد أن بدك أسكك عشنا بتحكم بدامك اللي ودي والدين اللي بالكتاب من كتب حساب تعال.
0: دحين دحين أزت مني كحفزي. فجر مشنا آخر امتحانكم تو؟
1: آخرته.
0: خلاص سامس ديك أنا طيب.
1: كسا أول مدرت بقى.
0: تمام أول كل أبو كان لسالم قا. بلن تأكد سني.
1: سنو ديك.
0: حفزي سنن دو ديكي.
1: كويس كويس.
2: سمعيني. البرامجات من أبو فجر رسم قلنا مثلا. أنا عبدك ركبت مسؤول الجامعات.
3: كويس تمام.
2: أنا عبدك ركبت مسؤول الجامعة. وانا ما اعطاي جديد
3: خلاص
2: مدرب بلاستيك
3: ابشر خلاص في تقاس انا درر كيف قيس
2: لا خلاص
1: قيس انا عاد درر قيس
2: دي بسوق الدرر دي بسوق الدرر
4: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
5: الذي فيه مختلفون
4: الذي فيهم مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
1: سلام
4: أنت
1: تدرر
0: أنا سالم من الدررت نجعل حفظ ذلك وأنا أمجزنا
3: سالم خلاص أبوتك سالم وقلنا الدررت دي بس فرت متأسني
0: مرحبا يلا

0: ايوه تفضل.
1: كم زين؟
0: الحمد لله.
1: طب انا فعلا سافر للسهر مطر.
0: ايوه ليس بان
1: تمام
2: كويس. جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
0: يبا جمال مثلا سلام.
2: مرحبا يبا.
1: انما صيام.
2: مرحبا سناس
1: يا مرحبا. نافع.
2: قول
1: لكم.
2: مبسوطين. قول لكم.
1: الحمد لله.
2: مبسوطين.
1: قول لكم مرحبا.
2: الحمد لله. قول لكم.
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
1: كيفهم؟
2: كفل لك.
1: الحمد لله.
2: على السنيتو.
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله. بون دايلو ولا شيء.
1: سمير. ايكو.
2: ها.
1: ايكو. ايكو يبا.
2: ها.
1: انا قال جيستو. بالله بس من بيت يتكرس انا ما صيام اقول لكم به.
2: اللام بعلميته
1: ايوه كيف
2: بس تيكك
1: لا يبا لا لا لا لا دحني يبا كلام ان شاء الله افدك مطقكم هذا قدام بطر لي ايوه
2: لا
1: اها
2: اها لا حقت بقى دم حنا دمني يبا نكت
1: ابو لكم من حاري ان شاء الله
2: شاهي بس تتعيب
1: لا دحن لا
2: مثلنا تعيب
1: مرحبا بكم مرحبا
2: قالوا انا ستتعيب وجعلنا الليل معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
3: نجاة سالم
4: مرحبا
3: أرد راري لما
4: مرحبا
5: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
4: امين امين امين
3: نجل عسل امين
4: احنا قلبتنا
3: لا لا قصه انا صعب مو ده ايش
5: ده اصلا انا جاتي سمعتك انت اللي ندار مساواه والد انس دي مايك ريك
3: من سمعت اسمع انا من دبيلك لو خلقت لنا بخل قاعدين ما بدها لك ولد انس يعني من العل حليب ومن تحسنت من قبل
5: انا عبد انا يا مفسوس متك قانصه لك وحتى انت بالكوس دغمل بالتصاين ولا
6: قال لي امي خلاص بس دي بتحماك اول انسات بكسكي بدون من رسلات تكريتي امي اللي كله دكاترة ومدرسين وعساكر هتن من والدهم بدا من كيما
5: كبت كتبرت نجات ولا شيء كبت جابرتك استاه
3: انا اتحامك اكني اللي كنت انا اللي خلقت مجرى بخلق قادي منبات هذا اللي انت اللي لازم يا ماسك انه مدعيك اللي تقبيه وسالم حقوق قبله وراح وراحك المدعيك قيبه والشكري اللي لقد كنت مستديرة كنا انت ساوان دقيسك ودا قردي موتك من ريك
6: ملي اكل رياني وتن رفعني ودي بعيادة لي كنت بتعرفين ان دميلك ساعتك مسمو سيتو دي
3: نجات ايت تفارديني انت حتى ولدت شي عصر كل شهر سنة كاملة منك تجي سأل نفسي قوت ودقي يقلي يتحسبي
6: اسك مدول مثل كقلم برد حد الليك انا خلاص سنة قدام بتحكم انه لو حرم استقبل لنا شغل مرحوب
5: نجات نجات نعاقب لي لا تلقى نفر راح لك قبل الدرار تهبينه بالأسات كاركتين اللي هجي الا وقتها يكون قبي ودي لا بينك هجي اكاني اكان دي بتهريسه
3: مو بدي تبلون لك من ده مو ده تجيس كقبره تقري انت برحمه الله لكم والداني انتم مسلم من بدر كل اللي وي مدان انت ثبت مثل بدركات كنت تقبل لي
4: عمته عمته بتقبل لك انت هدي بلي وحرسها واكل اللي تفرها لبان مثل ما اللي يعتسكب حكيم من قروب ركب دي بسوال هلا اسبوداليت وتسراي دي باسمره كمان يتركبني لسلكي كذا اللي بولا قلبوني ولا المدرسات اللي تسرق قيسلت هتا تري من كين تقبل لك عمته دي بسوا كل واجد سوا مدينه شبابته كني تبين عليك الله
3: سالم انا لكل امر رؤيتي على بيه الا وقت ما نصرنا قيسلك ينكو فتقب وانا منك تقيس حزين لك وانت المي سدين وهذا الجبه دركه
4: حكوا سمعتني قلت حاجاته لكن انت كني تتهاجين عليك الا ولد من اللي بيت انت فقرت حكوا بديت احنا ما قلنا يديت حالك
3: انت قبل الناس مسلم من بدر فتهاجاك السمع لا تقيس على ابوني انت مسلم بدر
7: محفوظه لكن عندنا جات لكن

0: نجي ولا شقناتي يما كناسي كناسي نتدرج يمكن كنا من تبل حرمات ابعدي تنسيني يما كناسي
1: لا لا يبقى لا يا دي هتدي بكل عند بالليل اصك يوم انت حمس الحالي جمال تبل عليك عقد حسيت انه وديت الوعله انا من اللي هيك كنت طرفكم ولوديت
0: ميت عقد حسيت له بقول هي
1: انا ما عمرك عقد حسيت انه ودودي بيه فنقلها ولا هذا الامبرون لحد له من مستقبلهم.

الله رب العالمين ارحمنا اذا توفيت واغفر لي اذا توديت واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب. انا في جربك لا اصلح به يا رب. انت لك الاولى جاء اصلح وانجح وعافيه وعمرهم طويل يا الهي.

0: انت قلم قلم قلم انت كان اكتب ولا غير ده حاجه بغنى راح
1: ده متهلك مدى تكسر من الريسكب
0: على سكات اللي بالنا قلم ماكينه حتى وحتى حبقت وحالتنا بالحاله وانت اسكت زر سكب الحاله دي بالنا تسكب قلم
1: الدنيا تعمت يكون قمتها من يبلى الدنيا عزال مسوف فجر قيس منا بعد عجل طرف دي باب العمر لو بلو سب مثل سامع انت
0: كين عن ابوها زيت يا اخي اللي كل قروشنا ومالنا ومخازننا ادينا براء طرفنا لكن رأيك ألم حنا زاد مفترين حنا
2: إلا ما تصنع بدي حنا
1: اوف بتفقدنا تاريك الله لا حالة دي بيذكر أنا الدنيا كبابا يقبأ منها متعنان هم أدري زيادة ليكو
0: ما قلت لدي بيا خط السود دي على جاربي يتشلب وأنا جي بيا براقو يا خصم عثر إن حمد ريس سبلو زياتو رقمو بلوغ لأتي تبعد
1: يا خم الناس حوال تل عليك حالتنا أن جاربيت منها نسأل الله زي
0: حالتنا بيلا حمد ريس حالتك خصصو مر بلو مسلك عرب الجلد ما جلدك جر في الشوكر بلو قاح من تقول حمد ريس حالته يخصصون انبر قروشه
1: ناس حوانتنا
0: حوان حالفات زيادة اللي

0: هاجر من حتى كبير
1: اجيت انا طبطة
0: هاي السلام. الو هاجر.
2: الو هي قدام سنيت دهباي اخبارك فميك؟
0: مرحبا هاجر. مرحبا فميك؟
2: تمام الحمد لله. جي مويت ما تمس ليه تفطر؟
0: ما ليله فطور كنا براتو ولا فطور سني
2: كل الله عاد لي ليت الخبر لنا حيت اقول ان دقم عنا ندسه معه بطاره وميامته.
0: خلاص يلا من قروب لهم تاكيد.
2: خلاص يتاخر نسني
0: من قروب نفهم. يلا تشاو. جيست شغلتي ثلاثية انت قنط ومن حزم سلسلام افطر والدي بيا كان افطر حلقة تسبب بكات
1: يا ميت مثلا افطر نبي لك هي راس كني
0: لا الحم انا مشوار ليتي انت بيا كان افطر حلقة بقضي بكات.
1: هلا يا مان انت ولا هربات كاتدي بكل مشاكل كارينا. هلا

0: سالمك
1: وين تقدر تسبوني سبب؟
0: لا
1: لا تعال سلاوي لها فرع خصوص تاريخ حياته لك السؤال سبت لك اللي
2: مو سؤالات ترى مو سؤالات
1: شرب استعمار للب البحث وده لي كازه تقول دايم قليت
2: كازه سميرة لكم بونج تودا من المدرسة ايوه طلعت معناته
1: لا لا سميرة شغلات قيس احنا شي هندسه هنا نداقم مشكلة تقول
2: لا لا جبنت تودك محفظه من تودا لي دي البيت
1: لا لا عمو تعادي حدا سميرة ولا تمكم مزت تبون ودا
0: لا لا محفظه تودا محفوظه
3: اها
0: نعم محفوظه
2: بون درس اكيد دي بيت ابوك انا فعلا تكريك جبنت تودا لما كان صار ما يسني
3: سني
2: خلاص انت قست تعريكات

0: يا رب خبر سنة اسمعني هاجر حكي بلا سميرة من تتعوت قل لي اتدمانا وسعمكوا إلا أنا يا أخي قندع أن يجيسكوك على حالو سديق وعضي فاتن ديبو لو من حرشكو ديبو كمسرده وديو أتصل ديبو قبازي لا لا دحن دحن كالقى بيقل جربت
1: دول بنودي
2: هاجر بوني قلت لي قلت احسب ليكي قل محفوظات اللي قتلت
1: قلت سنيتكم رينا
2: تنحبها انا ابي نافع عيسى تاني حريت ولا ست ابيلا كل راسي كدني لازم ستو بيلا تنقبوت
1: خلاص تفاستو راسي سلام
3: السلام عليكم
4: وعليكم السلام
3: أبي نافع سنموي
4: مرحبا سالم سنموي وكود ميكم
3: الحمد لله كهم ميكم
4: الحمد لله رب العالمين اللي انت تشجع انها لطيب وكذا حكيم بايس على الكوكا اللي قطرتها بوني
3: ايوة كذا اللي قطرت نفعكم ليت مامي
4: اه النفع ليت قلاكم البول ابو كبيلوني
3: ايوة
4: قلاكم ابو كبيلون النفعني ليت ايوة نفعهم الهبا من حكومة الله ان شاء الله
5: سلم يا
3: مرحبا محفوظة أميكي
5: ما شاء الله
3: الحمد لله
5: أميكي مبينة
4: مرحبا محفوظة
5: أيوة بوم قدودكم هذا
4: ربهم قلت إذن يا رب أمر كل طول ورزق كل بزح
5: أمين
4: يا رب إن شاء الله لك بك والحشمة كلها بك دائب
3: أمين

0: سميرة
1: سبحان الله منو في عندي خريف كل راسه
0: ها منو راي مدرسه جيس الليك
2: ابي سديت قلق بقلوب برايفيت اعطينا
0: لا لا سنو ديكم اخي كذا نعد على خدي بسوق تمر خبوت تمام وديكم الا مره سديله ها منو راي حبيبي الا من ابوك جماعه انت كويس
2: لا لا سلاذو بقور منا للزاوية
0: سميرة انا سلاذو انا بقور يبين الا انا ابوه جماعته وانا يكون ابوه عمل حالي للزاوية
2: لا لا لا
0: لا لا لا خلاص لا لا فدب يبا فدب اه سميرة اي قيس اليك سلام
2: اي واسكا قيس اليك
0: خلاص تمام دي بتصحوا من كويس الاما دي بله انا عاد عبد الله بتصحوا قل عريكمت هذيك ما عمل بلعكو يا حزة اللي تاتي تبرين
2: بي يوم لا توكل الدقنا بلنا ما تعمل لين
0: والله يوم وكلت دق قبلي وتهدى عفت قبلي يبقى العكا من قلت أحد كذي بقلت على رجل كيت بس أمير
2: الحمد
0: أيوة هل اسمعيني
2: أيوة
0: قبلي يا سمير أنا أربك وانت اليمين يا خلو ذيك من ودنا نفس برد صبرك كيت هم سريش دي عليك الله
2: حوت النت حيسني
0: يا سمير
2: أنا منير
0: والله مرة قافل ديك
2: كده دحنا
0: عليك الله حسب دي بقى

0: دلت لكم قادر السلام كتب صحكم حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الاريتريا من اللندات ليكو اليوم مسيد دول الى اخبارك السلف ارس اخبار قاش باركاس السوحام سي سنة ذكرت هلال سبتمبر بحشمة تذكير تعيدات مدير مديرية أصمات ديب نايسر سنة اجتماع مثل وكائل الشعب أم حضرها أفعبت معاونة شعب وبوليس إت مدافعت بقوت وجرائم لا كسس اجتماع قبين أمريكا دي بهلال سبتمبر دي بلطفنات دوارات إيران بدقمان هجومات كمسل وديت إيماتها تقبار شرقها رئيس جمهورية تشاينا شي جي بينغ دي بمصر زيارة سلس من الودع اللام روسيا بخصوص قضية هجوم درون من حكومة جرمان لا تقدمت التشكوى نكر من أرس أخبار دي بتفاصيله ذكرت هلال سبتمبر سسو حامسي سنة ما تنبات قد لشعب إريتريا بدرجة أقليم قاش بركة دي بكيرو مدير الدقة بنيارة تعيدت زياد تفاصيل من حامد أبو بكر
1: ذكرت هلال سبتمبر ألبس السوا حمس سنة متأنبات ندال شعب إريتريا بدرجة تقليم قاش باركا اتكيرو مديرية الدقة بقبي نايرة تعيدت اتا حاكم اقليم قاش باركا سفير محمود علي حروي قائد هيئة اركان قيادة موضع صحاي بريغادر جنرال صحية مكنن وسكرتير جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة تقليم قاش باركا سفير محمود علي جابره لبتون وقولا مسؤولين حكومة وجبهات كمسليهما بزحام من سكان لا حد روت برنامج قائد مركز تاهيل قوات دفاع إريتريا ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي مقابر أولا شهيد عبدو محمد فايد عمبوبا كرام رئيس لجنة عيادة إقليم السيد إدريس صالح التاسمعية كلمات ذكرى سسة وحمس سنة ما تأنبات ندال شعب إريتريا إتا رفات أولا شهيد ثورة إريتريا محيرباي عبد محمد فايد بحشمة للدفنة إتا تاريكي أكام من قاد لمناسبة زياد ذكرت لتقيس معنا تقدتها إلى لقبكم تو الشرحيين تاريخي هاي مناسبة ذكرت لتحلف مراحل دقوب من أجل حرية ولد دفاع والقالي تنفقد أمانة الشهداء قلنا أتمم قلدنا لنجددتو أقل لك بأكم وجبو أفهمام سفير محمود علي حروي ابترتو اتكل حول مشاركة زايدة ناي شعب لتعيد ذكرت هلال سبتمبر كل برامجات عمار ومنقفو بزايدة ووطنة فزاعت ومسبار تنقدم أمانة الشهداء قلنا أتمم قلدنا لنجددت مناسبة كابرتكم تشرحام الدنقوبة قلنا يا رتنا إلى برنامج لتنظمة بدرا بإنساكم سليهما تبط عادات قدمام
0: حمدك حمد أبو بكر دي بيت كبر من تعدي مدير مديرة أصمات السيد محررنا تقلا أبدي بيوم أسرة وسمان وأسرة وسع أغسطس دي بهيرار برامج عمار سنة سر سنة كل ألف وأسرة وسس مثل وكايل شعب دارات دوايح أسندا وشاكا وقريت هتقام محاجز مايسيتو ومؤسسات تعليم حلول قلق بأقلو مثل سكان معاونة ديب قبي كادم ترود قبي كمسل هلا ديب الحبر اقل حقوزان وعائلة الشهداء لا تقبي صدايت هي زيادة اقل لتقدم التواسام سكرتير جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة التمديرة شاب إبراهيم آدم ابترتو إن باتت دراسة سنة كل ألف وأسرة وسس كل ألف وأسرة وسبع قروب سبت الليت مجتمع ديب أتساناي ووسوق أفسول مقدرته لا تسمح حزو تقل لك دي دراسة ومدرسين هي ديب وقدوم ديب مدار سوم قل لحضورات فانا ديب دنقوبة مشاركة محقز مواصلات بواجب حسر قل تهيبو محقز ما يسيتو إدارة دوايح شاكة وقريت حلول قل لتباصر قلوكم سلهما قدمات الريتيل ركب لي هلا عدوتات لا ركب بقبي قل تتفتح قلو لا لبل آراء قدمو جالية إريترين سكان مصر ذكرت سسة وحمس سنة تمام تنبات قد لشعب إريتريا ابن يارة عيدت اللي دي بمدينة كايرو لقبقى ومشاركة زايدة لتريت برامج ذكرته حلال سبتمبر لا شرح سبات فن لا تقدم دي بوت العلام مسؤول شؤون تنفيذية سفارة دولة إريتريا دي بمصر السيد أمان عبد الواسع التلاس مع كلمة شعب إريتريا قل حريته حشمته وحقوقه ندال لأنبات دي بحلال سبتمبر دي بتاريخه من أقدا كابرات علوتات كم سلطة في قادوها هي دمير استقلال إمانة اتحدف ومتسبال لتسبق كم سلطة مشارحام ات مدينة افعبت معاونة شعب وبوليس قلت تدا قبل اما ما تفازوت دي بيوم اسرة وسس واسرة وسبع اغوست قبام قائد مركز بوليس افعبت كابتن استيفانوس كدان مريم ومسؤول دافع جريمة كوبرال ميكائيل تعامي دي باقل حبو حبري اتلي سر سنة كلال فوا اسرة وسس لا تسجل جرائم بقوت وكيدة قوانين ترافيك لا كسس ابعالاب لا تقارير قدموا ديبو بأساس لا تقرير بعامة كلمة واسر أربع جريمة وأخطاء كم سلهما أسر سعب بقوة ترافيك كم سل صادفة بسببه هي أوروت نفر ميت دي بحلا أربع وسس بعدام هي حاكر كم سل صادفة يوم ودي ممتلكات ما زياد سلس متوا 7000 نقفة لالت قيم كسار كم سل جرى أتامرام بل اللي ما ودقة تلا تركبه ومركز بوليس لا تسلم أي ممتلكات ومال لعصر أربع منه ديب سبو ولعصر سس هي مدة متاكاي سبت حلفت قلة ركبه وأنفار كم سلت هيبا كابتن استيفانوس بتوساك أبرهام الدنقو با بزحي لتر الحل جرائم وبقوت دي فرقا اقل دافعوتو وانقصوتو مثل بوليس لا تقبل معاونة اقل تزيد دي لا تفاقد عفش لابد من نوم أنفار البوليس اقل حبرت وسا مشاركة تقلو هبو آراء دافعت بقوت وجرائم مسؤولية بوليس لتثبت يكون دورهم كم سلقدو قلت بيئو من تلفزيون إريتريا أخبار قبطة عطابة صنحكم أخبار كارجيا كل ما عديت أقبلكم بو دقمان ارحب بكم اخبار خارج امريكا امريكا دي بهلال سبتمبر دي بلد فنات دوارات ايران بدقمان هجومات كم سلوديت عماتات اخبار شرحيام لا هجوم رد فعل نايلا حرس ثورة ايران بخليج هرمز اقل حلف لا جربنا تجارة بوابير بحر التو لا اجري هجومات كم سلطو مقبايت قيادة امريكا اتمرت بل تطورات حديث مينة قشم ومينة مدينة بندر عباس أقد هدفكم سلقبايا لا قيادات شرحو أمريكا لا أجريت هجوم أهداف مدن الأمامة كم سل على لا شك حرس ثورة إيران بجهته أت أردن عراق

كويت وبحرين اتحلى أهداف عسكرية ومصالح أمريكا نايرد فعل هجومات كم سل أجرى أتامرا باللي ناي بالستيك صواريخ ودرونات هجوم ديب ديش ومعساكر أمريكا مدرت كم سل جريت سورياي حرس إيران بتوساك حبور هلام رئيس جمهورية تشاينا شي جين بينغ من يوم حتى سبتمبر مصر ناي سلس عمل زيارة شكل ودهلام رئيس شي جي بينغ دي بيوم كلا سبتمبر مصر رئيس عبد الفتاح السيسي دي بكايرو عند تواجه اتلت فناتك دي كم سل حد قو مامور هلام اتلا زيارة تشاينا ومصر ات ادقاب كسات راس مال تكنولوجي اقد دهي فدب عقل صناعة مواصلات وابعدتو لا التنكب اتفاق قل فرما مسيت هلام رئيس شي جين بينغ من تشاينا دي مصر زيارة ودل هلا حق سنة كل الف وعصر سس قل سلف إينتكم سلتو ما تقارير لأكد روسيا ونايدون غوبا كبر روسيا بخصوص قضية هجوم درون من حكومة جرمن لا تقدمت التشكوى نكرتا روسيا دي بحيل الور حقوست دي بمدينة لايبزينغ لا جرى هجوم درون حكومة جرمن كمسل وديت دي باتو شاكيت لهليت منات روسيا لا شكوى أساس كمسل على بدي بشر حكومة جرمن نايكرس كداي سياسة تغل تغلاب با لا فبركة تكم سلطة تفهم بل اللي ما لا شكوة تلالاي نايلا دول موضع صحي دي بروسيا ودياه لصنحيا واي دي بات سياسة عسكرية واقتصاد كم سلطة رئيس بلادمير بوتين ودها اللي تطور حديث اقل دي فنغ روسيا ودول موضع صحي على فنغير دبلوماسية زيادة تقل لك لما كم سل قدر اللي تشرح لهم اللي كنا دي بحلا اتحاد اوروبا دي بروسيا چاكا تقل لي دي ابتوساك منع حديث اقل لك قرر جرمان تلاكيت الاتحاد من سنة كل الف واسرة وكلة وحر ليتا دي بروسيا زيادة اسرة وحتى اينات منع كم سل قرر تقارير لافهم كا حيسام و حيسات متقبلت اخبار تابع صنحكم اخبار الا ساعات قلت مم ارسم ددقم كوغل السهره قاش باركاس السو حامسي سنة ذكرت هلال سبتمبر بحشمة ديب كيرو تعيادات مدير مديرية أصمات ديب نايسر سنة اجتماع مثل وكائل الشعب أم حبرام أفعبت معاونة شعب وبوليس اتمدافعت بقوت وجرائم لا كسس اجتماع قبي من أخبار كاريج أمريكا ديب إيران هجومات حديث تهرس رئيس تشاينا شي جي بينغ دي بمصر زيارة سلس من الودهلا روسيا من جرمن لا مسايا هجومات درون نكر كا حيسام وحيسات ما تقبلات ناقل الله سعد دولي على أخبار التلا تمام وقت كير وبركة مسلة للتلالي برامجاتنا

0: ايفري كوست. ايفري كوست
1: على
0: ايفري كوست
1: بواي
0: انت تاع مالس بوها مو كيلك تاع غراويت غانتا زيد حاني ايفري كوست غابتن فلوتات غانتا تاع تندا نحبريت اخونا كي 10 مسكره مش حنت 164 استمرت بنك لمعات افريكا سرحوا بحد حمله حنت 166 شدشتني وفليمو ازي اب ابيجان مالت ايفري كوست زما دبور بنك علامو نمحبر قطبه ومعباله ابال هاجرات زخون صقاتات نمكسو غاسيو الدانا 110 كنسدلكينا غيزي سلاز افلتكي 110 تاوتر تليفونكي كنسغاغرلكينا يغنيلنا نمسكنك الرايك على التليفون علينا هلو مرحبا مدبا ملسيا بمسمر بقدرة التليفون 10 13 14 54 10 13 14 74 بمدوال مدبا ملسيا بمسمر كتساتفو تخوليهم قدامي الدواليت الدانا كاب من حيلي انيرا سالساي درجة بتيحا موداتها كنكم زغط كتاتلو سنحكم تا سالساي تحطو سلزي ملستا نعم بميتن عسرتن وريدا مدب ملسي عب مسمر قدام تحري زينا ناي عرب ساعة كلتا ربع قدل بكتا تفنيو ربع ناي مشت دحر زينا تقره زيد قم مدبيو عبز مدب قطالي بتهبونا رئيتو تهبونا حبريتا نقلهم تخطاتلتي بلبينا نمسقن تلازي تليفون لنا نبقال الدوالي وي دوالي تكن سقرينا هلو مرحبا مدب ملسي عب مسمر
2: هلو
0: سلام مرحبا سمعك الله من قبل
2: سناي سناي
0: كابي غا سناي
2: كابي سمرا
0: كابي سمرا هراي سناي كابي ناي كباب سمرا مالتي
2: كبابي غجرت
0: غجرت هراي تبو تبو مجمار قبر الكا سناي قطر هندي غا تمرت
2: قطري سلسته
0: حتو قطري سلسته هراي سناي دحان دي خالنا بسبورت دحان دي خال تمثل
2: نعي دحان فتن
0: ندعي لقاء بسبورت
2: دحان فتن
0: حانتي اتعدلنا إذا ملسي
2: هو
0: تعدل سحانتي أخي بك هاتو غينا سحانتي عدل أخي بك
2: هاري
0: نغيد نفتحته مبزحتو قيزي قطر حدا مالي هزي لبس تساوتاي كعس أقري أبيناي مسمريو زي تساوت الله غادم ساي
2: وا وا
0: تاير افريكا يا رازي اكو كودان كتملسان يا تصبيك
2: هذا اللي لابس ذا بوركيره
0: منيو
2: بوركيره
0: ارما اورب بمتى يا بوركيره بتلي عندي
2: بوركيره حلا ولدات
0: حلا ولدات عج عري غا يقنع ملسي حلا ولدات يو وطرا هذا اللي لابس مالتي يقنع ملسي سناي كاب اسمرا يتن عسرتن كم يا خا توصل
2: هاي قتلي
0: طب قطر عندي هتمرص اب كلاي درجه
2: كما قطر ثلاثه
0: ثلاثه زياون ناي سبورت بس حت قبل سبورت غاد حاني لك مثلني
2: هاي دحان
0: نغيد بلنا افتحته
2: هاي
0: ستاديوم جرمانويت كلب باير مونيخ من يبال
2: ستاديوم جرمانويت كلب باير مونيك
0: باير مونيك باير مونشن يمدو لها جرمانويان او انجليش مسمت اتها باير مونيخ تخون دل امر مونيك كي لما هرأي
2: هرأي تي حنسا دموا قاتت
0: هرأي نماني غات حتى تلو غادي مدو حقوزها
2: هو حوايا اللو مزاي
0: تبو عندي دي عدميها اشتياها تمثل
2: معصر شوعاته
0: زرار بها معصر شوعاته سبورتها ميها بزو حي تكتتل لها مالتي
2: عندي بزو سبورت هاي فوتني معصي كتتل لها فعصو بزو
0: اها زنبالة بزو حي بلكانا بسبورت
2: وبقفلو تايب لين
0: با هالرايس هو قلنا يفتن كان حنتي زي ايبل كان الله صاحب حجي

0: قدامي 110 قدامي تحت سلا زملسكا موسي تغطل لها
1: نقد
0: هاي قدن صبو الله وديهم جماعة ويس بين خاها
1: هذا حوي على الانسان
0: صبو كم ناي سنة يا مالتي جوجنا حوي قال له لا بلا متشم افتصل سايبت سيحن يروق الناي تعوتن تسفى قبر صاحت عوت حجي ساعة جي شمون تنسى ماني عنده وسدي بلان قال اي درجة وصرح هندي
1: قلت شوعاته
0: حاتي تاي عوتر شو عادتا بل تقاس هلو هذه قلت حتى ترى انت حاتي تنا بقدمه سلستن شو عادتا انت حاتي تنين
1: شعاتا
0: تشعاتا هالراي نغير نفتحته ناي سبورت يا سبورت دحان تمثل دحان دي ها سبورت مسيه ولا هم ناي سنة يعني تكون دحانيها تبوها نغيد من لفتحته بروفيشنال تقدر ما يبينيام قرماي نمبل كندي جيزي أبستا أنقدا زور فرنسايو عوت كتاليا ماليا كوينو
1: بروفيشنال تقدر ما يبينيام قرماي
0: نمبل كندي جيزي أبستا أنقدا زور فرنساي عود كتاليا ماليا كوينو
1: بروفيشنال تقعد انا ماي بيني ام جرمان ما بالك اللي يجي اب زور فرنسا عود كتاليا ماليا كوينو ما يعرف انت حتى مثلا مش
0: هو تم بعدها عطيني حكا ويس امستا انقر صغير كالله عراي دعان نما بالكن دي جيزي أبست أنجدز يا حجي تا حطو قند بقايا نما بالكن دي جيزي نما بالكن دي نما نو هاد حطت أول لو غادي نحاو غا قلت حطت سقام يلا
1: يعني ميشن دي ميشن كندي مهانا اورف
0: ادنا جيرات كادا جي بنا معزي تعويت نيرو تا جيزه تعوت لا تذكر كاكو
1: مبل ميشن حموشن مسلمي
0: مسلني ايكونتن حنت عد اللغه صغه كاما
1: مبل ميشن حموشن ايكونتن
0: ايكونتن وصغ الله أورب
1: ها
0: وصغ الله وصغ الله
1: أنت عاد من دخل مين كان
0: كم يلا نمو وصغ الله دلك هذا الله عاجز كوا
1: ما ببل ميزي شو دشنا
0: آي كونتن آي كونتن
1: ما أنت عاد
0: قط يبقى تروح هم زي نرى أبا يبلون يا مازم حبر راو مرة غبي
1: أبا
0: صار نرى أبا يبل كوهان كورب سي ديب تغني ركا
1: ها
0: موسى أحمد ليت كان يرا مونتاين كبر
1: قرب عدل جاي كان
0: حنت بل نايم ودا تعدل
1: ها
0: نمزري اكا قرب كم زي سكو في خاتم السلم موسى
1: هو
0: دز كيف كان الله ابو زعجات صقم يقول انت مدب كون دا تصاوتكا حبريتان دهبكا زنق عمد بس لزخونه
1: هو هو هو
0: سلاز دحن ابو زحيد نفس غايت اسر رجا ميتن
1: ما بقول ميسي سلسل
0: ويلك حوي نبي دال كان دحريت من لز داني وصغلا طب القادة هاي من لز كان ورا ما يسلس تعد البت يا كان ده سلستن أربعة تن حمش تن البت يا كان ها
1: ما بقول ميسي شو ممكن
0: كده بري هاي كونتن أي حاجة زي كان حوا
1: أي
0: حاجة زي كان
1: لا بوني ليه ولا دم سنا ولا
0: نمان أبوه انت اي زاره والله
1: غرمه مسين دي انا
0: هذا غرمه انت وري الكره
1: اي غرمه قال
0: واي ودها علم ده زاره ولا ود الدرسي
1: لا دغري
0: نسي كونان ما ايوا ما انا تو بس لازم كان نسي كونان اب كنت شان 24 دينيرو
1: هو 24
0: لا 24 دي حجيت ود الدرقن مبل

0: 111 اه
1: مبل 211
0: مبل 111 يعني طبعا
1: وقت
0: اعتماد
1: عميشي عميشي
0: سانيش تيغ صح شمان تنزل بتيح كان يركح حكي
1: ها
0: شمان تنزل بتيح كان يركح وصخلا إلى كاغن
1: شمان تنزل بتيح كان
0: تاني غير ما يدبل كاي كويت واحد اتلين الله يعني ويجن تاني غير ما يدبل كاي انا يود عوض
1: لا ما انا قاعد هذه مو مره تقاعد يا ولد اسمي رامي اسمي شمان تنزل
0: عراي مو موسي بك سلام يا غني الله سلام بالله من
1: هلا
0: جواب
1: هلا يا عمي
0: ان
1: الناس
0: شاء
1: لي
0: الله راجع هالرأي على التليفون على لنا هلو مرحبا
2: الو
0: سلام
2: سلام كيف حالكم؟
0: نحن دو عيلك من قبل
2: نعم تولى مريم
0: كابي يا خانهم
2: كابي لمزة
0: لامزة أبي كابي لامزة تخون دلا
2: لمزة أبي نوزوها قال أنا فيه
0: آه قال أنا في هالرأي قال لامزة اللي دي كم تتصاوع
2: أوه أبي زكوابي دواروا
0: أوه
2: أبي كل وثاثات كأمس لنبلو لمزة بجزا لمزة توايد سواعد دفت
0: بهم يعنون أبي مخانا في الدلي حراي صبوا من جمار كبر الكا كسا حجي شو منتن زمانين عنده بس حسابي اللي انت سفاق برسخاق توسد
2: فين جاي هذا
0: تم اللي سنتون يركا اذا نحط تا
2: هو زي ده حق اللي سنتني هنا حواتي كلها لوزي
0: بزحات تم سدراهم يوم طريق واد لهم
2: هو
0: تلفزيون كفيتكم على لهم ديهم
2: تلفزيون هو غادي تتمنى لنا
0: صبوا تادم ستتعيد كاهم زاد الخيات صبوا كنرى راينا نغيدناهم كنت رخن ديها تمرت
2: كنت رشد الشاي
0: قدر شد شته هاي نغيد مرجع
2: نعم
0: كابونج عالم كل تشان عسران شد شن قديم هاست سنابتت افريقا ويتهاجر مانيا ه تونيزيا ل الجيريا ح ايبيري كوست م غانا
2: ها تونيزيا
0: كون عملتي هاي بعد سبورت كذا طلع مالتي كيس
2: اوه
0: لحقا من
2: كذا
0: ديسكا تونيزيا مغنياتو ايفري كوستن غانان الجيرانسي حليفا نيران هين حكي
2: اوه اكلي ناي مس ناي اولي كان حلاف كتا ما تسجير النيران
0: تسجير النيران كون عملتي 110 تن لك ناهم توصل لها
2: اوه انا بعتزل
0: انتبه كتر هنداي
2: على السكرين تنك صورتها تاريخ انزلوها تنسالح
0: حرّي سكرين كرايا خاين عاد خلطة أربعة حموشة شدشتة شمونتن أسرتن الله
2: أربعة هون هذول
0: أربعة دحرق أساتف فهم باتو محوات كامو بين غاط قطر سايت مرتصة
2: أساتف اللو حتى
0: أساتف اللو
2: أمريكات
0: عبتقى أمريكات تامش
2: هو
0: قرم نغير ما نفتح الطه
2: من شهر
0: هره جي حتى متى تكاري ترأي كلا
2: أي متى على العسكري
0: حراي كل التبعور شدشت 100 كيلوغرام سلست عطل سلست 100 كيلوغرام كل الت أباقي عدمة سلست 100 كيلوغرام كم الزون تخينهم حدا بعراي حنت تقل حدا بقع كندي مزونه
2: هذا بعري
0: و تتعرف على هذا
2: انت فين هو ريال لو كنت انت حاطه
0: هارا الجوع عشان شو خايف من العوبة لأن سمعنا كذا حان.
2: أوه حاموش 105.
0: بخمير رغيب كم؟
2: ثلاثة أبو عرش شو الشيء 100 تقوينهم حدا بقراي 300 ميتيو. بلاس ثلاثة قال 300 ميتين كذا أخوينن حنت تقل ميديا أربعة ميت أخوينن كل التباقي إدما 300 ميت أخوينن حنت بقى ميتين حمسانة حموشة ميتين حمسانة والدي
0: كون عمل سي تعمل صبو مالا سي قيتها هو كار رقي الكاز الازر آخايا بعال غادي غاولا حق زمي محوات
2: هو دحاني انا دارك اقول لك نابو حمسان برغيبني حموشة ميتين حمسان نابو حمسان
0: هرينهم حموشة ميتين حمسان 330 او هي بكالو زوم باقي عنات علينا مالتي 330 عندك هتغتصل ويس اهلك
2: او انا غتصل لحرق دينا رغيب هذا نسمركم
0: هاي صبو نفس الساي درجه تغتصل الله انهم
2: الشهر
0: كنت رخن دي غتمرض
2: ቁጥር ሰለስተ ላለ
0: ቁጥር ሰለስተ ላ
2: በቃ ቁጥር ሰለስተ ትሆን ማለት
0: ጽቡቅ ቁጥር ሰለስተ ትሆን ንኽድ ናፍታሕቶ ናይ ስፖርት ድሓን ዲኻ ከምቲ ኣቅዲምካ ንመለስከ ስፖርት ድሓን ኢኻ ትመስል
2: ድሓን ኢና ስፖርት
0: ሓራይ
2: እሺ
0: ተዓዋቲት ዋንጫ ኣፍሪካ 225 ዝኾነት ሃገር መን እያ
2: ክልተ ሽሕን 25 ኣብ ሜዳ እኳ ሴኔጋል እያ ተዓዊታ እቲ ጉዳይ ግን ናብ ካስ ገለ ኣምሪሕ ኣሎ ናይ ሜዳ ዓውቲ ሴኔጋል እያ ነራ ፀወታ ማለት
0: እዩ ብክንደይ እያ ተዓዊታ
2: ሴኔጋል
0: ብክንደይ እያ ተዓዊታ ነራ ተዳሳ ኮይና ናይ ሜዳ
2: ሓደ ብዜሮ ተዓዊታ ነራ
0: ሓደ ብዜሮ ዳኛ ዲኻ ነርካ ኣብ
2: ዋይ ክርስዓን እያ ተፀወታ
0: ቅኑዕ መልሲ ሴኔጋል እያ 88 ከማ ናይ የሳተፍካዮም ብዙሕ በዕልኻ ኣመሊስካዮ ኣይተኽኣልካ ቅኑዕ መልሲ ተመስግነካ ናኦም ናይ መወዳእታ ደዋሊ ኢኻ መስለኒ 88 ብሕሪት ቴሌፎን ኣይሃብለኒና ይሃቡን ኣለዉ ስትድዮ ሰዓት ኣኺል ኣላ ማለት እዩ መወዳእትኡ 88 ብኣኻ ዛዚምናያ ማለት እዩ ካ ሓጎሰካ ናኦም ኣብ ሞባይልካ ክንሰጋግረልካ ኢና ዝሓሳብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎም ዘዳለናያ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ክሳብ ንረኸብ ሰሰናይ ንኩልና ድሓንቀኒ እዩ

0: Ezu selam tanat obbol fen wan am nkital tirkab zahwar kunt azabt na khamiam sikhon ne lom yikle ta meskerem sa'at sa'at tistilalo hagrawna hagrawn zinata tihzelkum qareba zollo film on zomie ne nkitalkum bakhbrna adomku doqandr sta zina fillam زخري مبل سوسان حمشان عمت مجمار عتقا وقالسي بدرجة زباقا شواركا أبكيرو تسان بيلو أبزوبا ما أكل زنت فو أربحة نايت سباختي أم محبير تترني فهم مدباتهم كدن فو عتقاو عتقا ريبو أم حدار نو زوبا سمات مس وكل تهزبي أب تقبار مدبات لمعاتات قدام أي منفق زتيو ቻይና ግብፅ ናብ ዝተፈላለየ ፅላታት ክተሓጋግዛ ዝኽእለን ስምማዓት ተፈራሪማን ሩስያ ብጉዳይ ምጥቃዕቲ ድሮን ካብ መንግስቲ ጀርመን ዘቕረበላ ክስ ነፂጋቶ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ንደሴታውያን ሃገራት ፓስፊክ ኣስታት 600 ሚልዮን ዶላር ደገፍ ከም ዝገብራ ገሊፀ ዝርዝር ዜና ዝኽሪ መበል 65 ዓመት ምጅማር ዕጥቃዊ ቓልሲ ብደረጃ ዝዋጋ ሽባርካ ኣብ ኬሩ ብዝተፈላለየ መሳናድኦታት ተፀንቢሉ ወኪል ኤርና ቅዳው ተወልደ ብምልክዕ ፀብጻብ ዝዳለዎ ዜናዊ ትሕዝቶ ኣሎ ፍሩትና ዓንዶም ከተቕርቡ እያ
1: ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም መበል 65 ዓመት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብደረጃ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ኬሩ ንኡስ ዞባ ድገ ብኸብ ዝበለ ማዕርግ ተፀሚሉ ኣብቲ ኣመሓዳር ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕመድ ዓሊ ሑሪ ሓልቓ ስታፍ እዚ ምዕራ

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإذاعية أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بأبرز العناوين. إحياء ذكرى الفاتح من سبتمبر على مستوى إقليم الكاشبركة. دعوة لمربي الأبقار في الإقليم الأوسط للانضمام إلى جمعيات. مدير مديرية أصماط يبحث مع ممثلي السكان تنفيذ خطط التنمية. أمريكا تضرب 100 هدف إيراني وطهران ترد في دول عربية. الرئيس الصيني يزور مصر لبحث التعاون وتوقيع اتفاقيات عدة. الولايات المتحدة وأستراليا تخصصان ميزانية لدعم جزر المحيط الهادي. السلام عليكم ورحمة الله. أقيم في كيرو إدارة ضاحية الدقة الاحتفال الرسمي للذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح على مستوى إقليم الكاشبركة بمشاركة رسمية وشعبية. وشارك في المناسبة حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي وقائد أركان المنطقة الغربية العميد صهيب مكنن وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جبرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وجموع من السكان. وفي إطار المناسبة وضع قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريتريا اللواء رمضان عثمان أولياي إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الأول عبد محمد فايد. وفي كلمته أوضح مسؤول لجنة احتفالات الإقليم السيد إدريس صالح إن إحياء الذكرى في الموقع التاريخي الذي وري فيه جثمان أول شهداء الثورة الإريترية المناضل عبد محمد فايد يضفي على المناسبة دلالة تاريخية تتجاوز مجرد إحياء الذكرى، مشيرا إلى أهمية استحضار مراحل النضال المرير والتضحيات الكبيرة التي قدمت من أجل الاستقلال وتجديد العهد بالوفاء لأمانة الشهداء. من جانبه أكد حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي أن إحياء ذكرى الأول من سبتمبر الذي ينظم سنويا بمشاركة شعبية واسعة يمثل مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بالوفاء لإرث الشهداء من خلال مضاعفة الجهود في مختلف البرامج التنموية والأمنية بروح عالية من الوعي الوطني والتفاني. وتضمن برنامج المناسبة سباقا للإبل إلى جانب عدد من الفعاليات والعروض الثقافية. أحيت الجالية الإريترية في مصر الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح، وذلك خلال برنامج احتفالي أقيم في العاصمة القاهرة بمشاركة واسعة من المواطنين. وتضمن برنامج إحياء الذكرى فعاليات فنية وثقافية استذكرت الأول من سبتمبر، وقدمت فقرات متنوعة عكست أهمية المناسبة وما تمثله في تاريخ الشعب الإريتري. وفي كلمة ألقاها القائم بأعمال سفارة إريتريا في مصر السيد أمان عبد الواسع أوضح أن الفاتح من سبتمبر الذي بدأ فيه الشعب الإريتري كفاحه المسلح من أجل نيل استقلاله وصون كرامته وحقوقه يعد من أبرز المحطات المسجلة بأحرف من ذهب في تاريخ إريتريا. وأشار إلى أن إحياء هذه الذكرى يسهم في تعزيز روح الحرية وترسيخ الإيمان بالأهداف وتنمية روح الالتزام والتفاني. دعا رئيس جمعية مربي الأبقار في الإقليم الأوسط الناشطين في إنتاج الألبان إلى الانضواء للجمعية لمساعدتهم في الترويج لبرامجهم

وضمان جودة حليبهم المقدم للجمهور. وذكر رئيس الجمعية سيد إبراهيم أو أبراهام قبل كريستوس المزارعين بضرورة إعطاء الأولوية لصحة المجتمع على المكاسب الشخصية، وذلك بعد انخفاض كمية الألبان التي يوردها أعضاء الجمعية يوميا إلى مصنع ألبان أسمرة بأكثر من 50%. وقال إن عدد مؤسسات معالجة وبيع الحليب الخاصة قد ارتفع إلى من 2 إلى 15 مؤسسة بفضل التشجيع الذي قدمته وزارة الزراعة. وفي الختام حث وزارة الزراعة على معالجة نقص الأعلاف، وحث منتجي الألبان على توفير حليب صحي للجمهور دون الانخداع بالأرباح المؤقتة. من جانبه أكد الطبيب البيطري المتخصص في تربية الأبقار الحلوب محارث والده إن صحة الحيوان عموما والأبقار الحلوب خصوصا تخضع لمراقبة دقيقة في الإقليم الأوسط. وأكد المزارعون من جانبهم أن عضويتهم في الجمعية ساعدتهم في الحصول على مختلف أنواع الدعم. أجرى مدير مديرية أصماط السيد محرن تخلاب يومي 28 و29 من أغسطس لقاءات مع ممثلي السكان في ضاحيتي أسندة وشاكا ووغريت لمناقشة مستوى تنفيذ خطط التنمية خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضح مدير المديرية أن الجهود متواصلة بالتعاون مع شركة الكهرباء والمياه لمعالجة مشكلة نقص مياه الشرب، إلى جانب العمل على حل المشكلات التي تواجه المؤسسات التعليمية، داعيا المزارعين إلى مواصلة العناية بحقولهم وإجراء عمليات المتابعة اللازمة، وحث على تعزيز المساعدات المقدمة إلى الأسر المحتاجة وأسر الشهداء. من جانبه دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية الشاب إبراهيم آدم المجتمع إلى الإسهام كلا حسب استطاعته في أعمال صيانة وتجهيز الفصول الدراسية مع اقتراب بدء العام الدراسي 2026-2027، مؤكدا أهمية التزام الطلاب والمعلمين بالحضور إلى مدارسهم في الوقت المحدد. وفي ختام اللقاء طالب المشاركون بإلاء مشكلة النقل مزيدا من الاهتمام والعمل على إيجاد حل لمشكلة مياه الشرب في إدارة ضاحية شاكا، إلى جانب تحسين خدمات شركة الاتصالات إيريتيل في القرى التي لا تزال تفتقر إلى خدمات الاتصالات. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات لأهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في محافظة هرمزغان وبوشهر وفي جزيرة قشم ومضيق هرمز. ووفق تصريح مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس فإن الضربات الأمريكية الأخيرة أصابت نحو 100 هدف، مشيرين إلى أنها شملت مهاجمة ناقلتين نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف قواعد أمريكية في أربيل. وتجددت الهجمات الإيرانية كذلك على أراضي الأردن والبحرين والكويت، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تتناول ملفات عدة بينها الاستثمارات وتبحث تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية. ويؤدي الرئيس الصيني زيارة تدوم 3 أيام هي الأولى له إلى مصر منذ 10 سنوات، كما أنها الزيارة الأولى له إلى المنطقة منذ زيارته للسعودية عام 2022. في المقابل زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين عدة مرات خلال السنوات الأخيرة. وتعد الصين مصدرا رئيسيا لمصر، إذ بلغ فائضها التجاري 12 مليار دولار في الأشهر 7 الأولى من عام 2026 وفق بيانات الجمارك الصينية.

ويرتبط البلدان بعلاقات تعاون عسكري، فقد استضافت مصر التي أصبحت واحدة من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم مناورات قتالية جوية مشتركة في أغسطس، شاركت فيها المقاتلة الصينية القوية جي 16. أعلنت أستراليا والولايات المتحدة عن تقديم تمويل مشترك بقيمة 580 مليون دولار لدول جزر المحيط الهادئ، وذلك في ظل تنافس البلدين مع الصين على النفوذ في المنطقة. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن أستراليا ستقدم حزمة تمويل بقيمة 430 مليون دولار أمريكي لمكافحة تهريب المخدرات في المنطقة، وذلك خلال اجتماع منتدى جزر المحيط الهادئ المنعقد في بالاو، وتشمل هذه الحزمة أموالا مخصصة لتعزيز المراقبة الجوية وتكثيف التدريب لعناصر الشرطة ومسؤولي أمن الحدود. وفي إعلان منفصل ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم تمويلا بقيمة 150 مليون دولار للمنطقة، بما في ذلك 60 مليون دولار لمساعدة دول جزر المحيط الهادئ على مواجهة أزمة الطاقة العالمية، وذلك من خلال توسيع قدرات تخزين الوقود ودعم استقرار شبكات الكهرباء. شارك عسكريون يابانيون وفرنسيون في تدريب على القتال باستخدام الطائرات المسيرة في محافظة مياغي بشمال اليابان، وذلك في إطار مناورات برونيه تاكاموري السنوية المشتركة بين البلدين. وشهدت المناورات محاكاة لعمليات حرب العصابات في بيئة حضرية بمشاركة قوات من فوج مشاة البحرية الفرنسي المتمركز في كاليدونيا الجديدة وقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية. وتأتي هذه الخطوة في ظل استثمار قوات الدفاع الذاتي اليابانية في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، حيث تسعى طوكيو لتحديث الشهاب ومواجهة الصين التي تتبنى نهجا أكثر حزما. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إحياء ذكرى الفاتح من سبتمبر على مستوى إقليم الكاشبركة. دعوة لمربي الأبقار في الإقليم الأوسط للانضمام إلى جمعيات. مدير مديرية أصماط يبحث مع ممثلي السكان تنفيذ خطط التنمية. أمريكا تضرب 100 هدف إيراني وطهران ترد في دول عربية. الرئيس الصيني يزور مصر لبحث التعاون وتوقيع اتفاقيات عدة. الولايات المتحدة وأستراليا تخصصان ميزانية لدعم جزر المحيط الهادئ. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إستي كم ساعة بخانتي أخا تكون تدلي؟
1: دكتور.
0: نيمتي دكتور؟
1: هذا الشاوي.
0: جنرال دكتور.
1: وا.
0: سلام إنتي.
1: نار أنت مهاروت عيون خدوة.
0: تكوني خام هنياتو نفوع خوين كاتت أن عسلة زلها بزقبة نابسال سيت حتى يكغط ليت أبو عدل كابزوم زي سعبو أما فارغ عسرت شعات تخفل زمن أنت أر مسافة أنت تقرأي زك ألا الزنابرة إيرتراوي منيو مرج ألكا ها رأس والد ميكايل سلمون لا رأس ألولا ها هاتس أي يوهانس ما نقوس منيليك
1: ها رأس والد ميكايل
0: مولو ملسي مولو ملسي أما فارغ عسر شعات تخفل زمن أنت أر مسافة أنت تقرأي زك ألا الزنابرة إيرتراوي رأس والد ميكايل سلمون يبزق بعتها من لسالي أني لنقب بيزاويت بيزاويت تاخد كون دلي مسعبه
2: ميديكال دكتور
0: ميديكال دكتور سلامتي
2: مهنياتو دي ماستفر عليو يتقامات ويكا شقرات زلوم حياما زلوم سبات كابتي اب سروحهم ويكا اب تمرتهم زي قارتوه بحق مناتا حكيموم نابز قبو سروحهم نخم اللاسو كريم تلاز دلي
0: ساينس كميخي
2: اب ساينس تحاني
0: تسعر الله كمالتي اجوه تصبو عدل حراي نابسال سيت حتو يكا خيدي أب جنبوت شحن شعاتة ميتن حمسان شوعاتة نتمرتي قوانقوام حارنيا بمقوام سلامة وسلفي زكايدو تمهارو من يوم مرج قالكي ها تمهارو كرن لا تمهارو قدامي هايلة سلاسي كهاز ها تمهارو باتع ما تمهارو من دفرع
2: لا تمهارو قدامي هايلة سلاسي كهاز
0: ملو ملسي ملو ملسي بزقباتة ملي سلام أب جنبوت شحن شعاتة ميتن حمسان شوعاتة نتمرتي قوانقوام حارنيا بمقوام سلام او سلفي زكايدو تمهارو تمهارو ناي قداماي هايلا سلاسي كهاز نبريوم افتغزيتي سفيح دخونه سلام او سلف مبريوم تاوي مامو منغستي ايتوبياون تسرعات شعز نبرون بماسرتن بستفلالي مقطعتن غيريو اقطو كم زبلنا تكايدا غيرو كم يالو ددرارون
3: صبو
0: سعدينا
3: واه
0: تسفالنا تسفاينا غنامش
3: واه
0: اشي كابزوم زسعبو نيرترا زي غزاتا هاجر مانيا ها تليان لا فرنسا ها انجليز ما اثيوبيا
3: لا فرنسا
0: ملو ملسي زقبات ملي سالا كابزوم سعبون ايرترا زي غزاتا هاجر فرنسا يا تليان انجليز اثيوبيا ببترا غزينا ناين مير نابسال سيت حتو يكخيدي ادالوتي غازيتا راه ايرترا بتقاومتي ابي بوتان خسرو تفردو ها ناخرا لا حجز ح عدخلا ما ملسي يلن
3: ح عدخلا
0: ملو ملسي ملو ملسي زقبات ملي سلا ادالوتي غازيتا دها ايرترا بتقاومتي اب عدخلا نخسر يوم تفريدو اسي ودر كم يالو
1: تبالا
0: اب تمرتي كتصنعن كلها انت عيت ميلا صنعن عيخات تكم
1: شمكو اخر هو اللي كلني كن زغنا خنت بكلخو نيشتي مسراخو وي حدا معرف مسالي وي كافركي بغفالات لزكافل نتا متحف عتي قرب كتحفن نجمر ويكا تنذكر تنذكر نتحفن مو دحر شو عمل شنا اني ري
0: نوت ندافلها تخيد اصنعي خان بيبكا طريت قرفون نوت فلي انت يطقم كانوت محاز
1: حادث متحف افتي نايم ذكر تقولنا اختي سلاز قبر قالاي كاني تي معار ياسك ندي ذكر لو سلاز تصحف صحا حق زين
0: معرخ ندي حيسكا لا خطا رست سلاز تفلت فتنا نفسها بوت جمجمو مالتي شعو ترى ايونه تزعنع خيا نتنوت تحس كان تصفى قبرته ما راح تقام ولا زانات كاميلا تصبو نغري نوت كتحس كلها كتصحف كتصحفون كلها كلها زياده انا يمذكر تخلو سلاز قبرلك نتمرتي ترسعون اب كان مصنعت وصا يشعو امتى يتحلفو نايم الزنقع غزيها وي فريق زيها
1: كرسو غير مصحت
0: تتقعد كرسو غري اب غزاوتهم ولا امس بيت تمرتي
1: انا اب غزات راي
0: ام انت خد قعي ما اكلاي تخلي خلي
1: كافالي
0: تكلا خليها
1: اكافالي
0: أكافافالاي ما أكلاي مالتي كابريمير ليك تفتوى تدقفا قانتها منيا
1: مان سيتي
0: من؟
1: مانشستر سيتي
0: مانشستر سيتي قزيهو ما يكون عند لأي قبركم نيرسنال كنيات يجي حراي بدعم تبوغ بارتع نفع بتمرتهاون قد تقلو نابرا بعيتن مودة تنحتو يخي تبوغ عدل أكاداميوي تمرتين هزب إيرترا أب قزيه مئزاتي إيطاليا كساب كنديك فلي وهاب نيرو
1: كساب رابعي كفلي
0: ملو ملسي بزقبات ملي سلا أكاديمية وتمرتين هزب إيرترا أبغى زي ما جزأت إيطاليا كسب ربع كفليت رايو تفقيدو نيرو بيزاويت كهاب تمرتي أبترفق زي خم تأخذ تحلفيو زي
2: أبترفق زي

دحري ناي وحدات ساعتات تشيتان مركب استقبل فتنة سلستة بحنساب زقو عزو تبعتي تشيتا كقامتو كآلو برتي خمز حبرو قال سبات زاخلو تبعتي أنبسات رحيم وجل زفطرو بمبال يقلت يوم انتخونا قن أنا بسترح زيكونو تشيتاون وجل يفطرون يتحبابرون يوم مغنياتو زاخلو تشيتا كبعد يوم مستفليو مستبعتي أحواتهم بمترناف وجل خفطرو يرأي سلزخونو እዚኦም ሓቢሮም ንግዝኣቶም ካብ ተጻባት እንስሳታት ክከላኸሉ እንከለዉ ብተወሳኺ ብሓባር ስለ ዝሃድኑ ዝዓበየ እንስሳ ከውርቑ ይኽእሉ። ተባዕትዮ ቺታ ካብ ኣንስትዮ ቺታ ዝሓፀረ ናይ ምንባር ዕድል ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር። እቲ ምኽንያት ድማ ምስ ኣናብስን ምስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቺታን ብብዝሒ ስለ ዝራፀሙን እዩ። ንሕጂ እምበኣር እዞም ሰለስተ ተባዕትዮ ቺታ ነዞም ዜብራ ንኸሃድንዮም ዕላማ ገይሮም ዘለዉ። እንተኾነ ወላ እውን ቺታ ኮንካ ዜብራ ንምህዳን ቀሊል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሓንቲ ርግሒት ናይ ዜብራ ንቺታ ክሳብ ሞት ከተብፅዖም ትኽእል እያ። ንሕጂ እምበኣር እዞም ቺታ ንሓደ ዜብራ ዕላማ ብምግባርዮም ክጎዩ። እዞም ናይ ዜብራ መጓሰ ፋሕም ስበሉ ንሓደ ካብዚኦም ሰንኮፍ ወይ ንእሽተይ ዘሎ ብቕልጡፍ ብምልላይ ድማዮም ነቲ ንሃድን መስርሕ ክጅምርዎ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማዮም ነዛ ንእሽተይ ምሳዲኣ ዘላ ዜብራ ንምፍላይ ዝፅዕሩ ዘለዉ።

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكما فيما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. اختتام الفعاليات الثقافية لمدارس الإقليم الأوسط بحماس كبير. تكريم الطلاب المتفوقين في إقليم عنسبة. تحسن في نتائج الطلاب بمديرية أصماط. تظاهرات بالنيجر دعما للسلطات وسط اتهامات بتورط دول في محاولة التمرد. روسيا تؤيد استئناف العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة. نتنياهو يتمسك باستمرار احتلال القطاع. السلام عليكم ورحمة الله. تم اليوم 3 سبتمبر اختتام المنافسات الثقافية لمدارس الإقليم الأوسط للعام الدراسي 2025-2026 تحت شعار الثقافة أساس بناء القيم والهوية. شملت المسابقة التي استمرت عاما كاملا وشاركت فيها مدارس من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية فنون القراءة والكتابة والمعارف العامة والتربوية والرسم والتلوين على المسرح والإبداع والفنون والخطابة والمناظر والقصة القصيرة والشعر والرقص والموسيقى والمسرح. وفي كلمته خلال الحفل الختامي الذي جرى في سينما روما

بالعاصمة أسمرة، قال مدير قسم الإدارة والمالية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد سلاسي إن الثقافة تعبير عن التطلعات والقيم وعلامة مميزة للتنمية والإنجاز، ويجب العمل على إعداد طلاب يتحلون بهذه القيم. وأوضح الأستاذ سلمون برهي مدير وحدة الثقافة إن الهدف من الأنشطة الثقافية هو غرس حب الوطن والثقافة الوطنية في نفوس الجيل الجديد وإعداد جيل واع يفخر بموهبته وإمكاناته، مؤكدا على ضرورة تدريب المعلمين في الأنشطة الثقافية وزيادة مشاركة أولياء الأمور لتطوير البرنامج. وفي الختام، تم تقديم الجوائز للمدارس الفائزة في مجالي الدراما والموسيقى، حيث حازت المديرية الجنوب شرقية على المركز الأول للمرة الثالثة في تاريخ المنافسة. يذكر إن المنافسات الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط كانت قد اختتمت في شهر مايو الماضي بالتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال. تم في مديريتي كرن وعلا برعد بإقليم عنسبة في الأول من سبتمبر تكريم عدد من الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في امتحانات الشهادة الثانوية. وفي مدينة كرن كرمت مدرسة رور المتوسطة والثانوية 10 طلاب حصلوا على أكثر من 90 نقطة في الامتحان الوطني للصف الثامن، إلى جانب 14 طالبا حققوا نتائج بدرجة 3 فما فوق في امتحان الشهادة الوطنية للصف الثاني عشر. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ هابتوم تسفازين إن نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية من 40% إلى نحو 70%، فيما ارتفعت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية للصف الثاني عشر من 18.5% إلى 31.2%. من جانبها، أكد مسؤول المؤسسات التعليمية الأستاذ يوسف عقبة سلاسي إن البرامج التي جرى تنفيذها لتعزيز جودة التعليم بدأت تحقق نتائج ملموسة، موضحا أن هذا التقدم جاء ثمرة للجهود المشتركة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع والطلاب. وفي السياق ذاته، كرمت مدرسة وعوة الثانوية في مديرية على برعد 18 طالبا وطالبة حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية خلال العام الدراسي 2025-2026. وأشار مدير المدرسة مانيئيل زاميكيل إلى أن نتائج الطلاب تشهد تحسنا مستمرا، مؤكدا مواصلة العمل على رفع مستواها وتحقيق نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة. بدوره، شدد مسؤول المؤسسات التعليمية في المديرية الأستاذ سلمون نوغوسيه على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على التقدم المحرز وتطوير مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب. أكد مسؤول قسم الثقافة بإدارة الإقليم الأوسط السيد سراج محمود إن المنافسات الثقافية التي تنظم بين المديريات تطلع بدور مهم في إحياء القيم المجتمعية وتوريثها للأجيال والحفاظ على التاريخ والتراث الثقافي. ووضح السيد سراج في تصريح حول المنافسة الثقافية التي نظمها قسم الثقافة والرياضة خلال الفترة من 15 إلى 27 من أغسطس بمشاركة 16 مديرية إن البرنامج وفر للأجيال الجديدة فرصة لتنمية مواهبها والتعرف على ثقافتها وتراثها، مشيرا إلى أن المشاركين قدموا أعمالا ومضامين فنية وثقافية فاقت التوقعات. وأضاف أن أهمية البرنامج لا تقتصر على اكتشاف وإعداد مبدعين جدد، بل تمتد إلى تشجيع تقديم المضامين الثقافية الأصيلة، مشيدا بالجهود والتحضيرات التي بذلتها المديريات والمشاركون لإبراز الموروث الثقافي. وكذا أهمية تشجيع الفائزين والمواهب المتميزة داعية للمديريات إلى مواصلة العمل بصورة أكثر فاعلية لتنظيم برامج مماثلة مستقبلا، معربا عن تقديره لإسهامات مختلف الجهات الشريكة في إنجاح المنافسة. وتعد هذه المنافسة الثقافية التي نظمت للعام الثاني على التوالي من البرامج الهادفة إلى تعزيز الاهتمام بالتراث المحلي، حيث قدمت كل مديرية 6 أغاني تقليدية و3 أغاني جديدة، إلى جانب مقطوعتين موسيقيتين و3 قصائد وقصة قصيرة. تم تسجيل تحسن ملحوظ في نتائج الطلاب بمديرية أصمات نتيجة للجهود المشتركة التي تبذلها المدارس والمعلمون وولياء الأمور، ولا سيما في الامتحانات الوطنية. جاء ذلك خلال تقييم أجري في 28 من أغسطس بأسنده، حيث أوضح مسؤول خدمات التعليم بالمديرية الأستاذ إبراهيم أكد
إن عدد الطلاب الناجحين في امتحان الشهادة الوطنية

للصف الثاني عشر خلال العام الأكاديمي 2025 2026 ارتفع بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن ارتفاعا بنسبة 3%. وأشار إلى أن معدل النجاح في مختلف المراحل التعليمية بالمدرية بلغ 74.4%، مبينا في الوقت ذاته استمرار ارتفاع نسبة مشاركة الطالبات في التعليم. جانبه أكد مدير مديرية أصماط السيد محرنة تخلأ بأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن مستدام في نتائج الطلاب، مشددا على ضرورة تعزيز الاستثمار في رفع الكفاءة المهنية للمعلمين. وفي ختام المناسبة جرى تكريم طلاب مدرسة أصماط الداخلية الذين حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية تقديرا لتفوقهم الدراسي. أجريت في مديرية فورتوساوا خلال الفترة من 12 إلى 29 من أغسطس انتخابات لاختيار مدراء الضواحي ومسؤولي العمل في 14 إدارة ضاحية، وشارك سكان إدارات ضواحي واكاي وكولنتيباي وتامرات وأديبرا وجرمايكا وفدداب وتلاي وعليت وهوميب وملوبير وربدة العليا وربدة السفلى، إضافة إلى إدارتي ضاحية في مديرية مدينة فورتوساوا في اختيار الأجدر لتولي مهام إدارة ضواحيهم ومسؤولي العمل. وأسفرت العملية الانتخابية عن اختيار 28 مديرا ومسؤول عمل من بينهم 6 من الإناث. وأوضح المدير المؤقت لمديرية فورتوساوا سيد أرجايم براهتو إن الانتخابات جاءت لاستبدال مدراء الضواحي ومسؤولي العمل الذين انتهت فترة خدمتهم، وتهيئة الظروف اللازمة لضمان حصول السكان على خدمات إدارية متكاملة وفعالة. وأشار إلى أن انتخاب المرأة لتولي مهام الإدارة ومسؤوليات العمل يعكس تنامي الوعي المجتمعي إلى جانب ما تتمتع به المرأة من كفاءة وقدرة على المنافسة في مجال الإدارة، داعيا المنتخبين إلى إدراك حجم المسؤولية الموكلة إليهم وأداء مهامهم بروح من الجدية والتفاني وخدمة المجتمع. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. شهدت عاصمة نيجر نيامي تظاهرات شعبية دعت إليها قوى سياسية وتنظيمات نقابية ومجتمعية لدعم قوات الجيش والأمن والسلطة الانتقالية التي يقودها المجلس العسكري، ردا على محاولة التمرد الفاشلة التي نفذها جنود من الوحدة 101 في القاعدة الجوية قرب مطار نيامي. وتزامنت التظاهرة مع تظاهرات مماثلة في كبريات المدن في وسط وشمال النيجر كغادير ودوسو وتلابيري وغيرها، إضافة إلى وقفات نظمتها الجالية النيجيرية في بعض الدول كفرنسا وبلجيكا وغيرهما ضد محاولات زعزعة استقرار النيجر. وشارك أعضاء في المجلس العسكري والحكومة في التظاهرة، إذ قال وزير التجارة والصناعة النيجيري سيد عبد الله سيدو إن التظاهرة تهدف إلى إظهار أن الشعب النيجيري ما زال ثابتا ومدركا تماما للحظة التاريخية. ولم يتهم المسؤولون في نيامي باريس بالوقوف وراء محاولة التمرد بشكل رسمي، لكن التلفزيون الرسمي عاد بث تصريحات سابقة لرئيس المجلس الانتقالي النيجيري عبد الرحمن تشياني بشأن الدور ومساعي فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون لزعزعة استقرار النيجر. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تؤيد استعادة العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة، لكن هذا يعتمد أيضا على واشنطن. وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي: نحن نؤيد استعادة العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعتمد علينا وحدنا بل يعتمد على الجانب الأمريكي. وأكد الرئيس بوتين أن لدى روسيا العديد من الأصدقاء من الولايات المتحدة، ويعقد في مدينة فلاديوفستوك منتدى الشرق الاقتصادي تحت شعار الشرق الأقصى تنمية من أجل الإنسان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لدى حكومته خططا لإخراج الفلسطينيين من القطاع بانتظار موافقة أمريكية على المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وقال نتنياهو خلال تفقده قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة إن إسرائيل لن تتراجع عن المناطق التي تصدر

سيطروا عليها في القطاع. وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف، لأننا نقضي على الإرهابيين الذين يهددوننا ونواصل القيام بذلك، بحسب بيان أصدره مكتب نتنياهو. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن ظاهرة النينيو المناخية مرشحة للاشتداد أكثر حتى عام 2027، مما يزيد مخاطر الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة خلال العام المقبل. وقالت وكالة الأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة إن توقعاتها تشير إلى احتمال يقارب 100% لاستمرار ظاهرة النينيو حتى فبراير 2027، مدفوعة بدرجات حرارة دافئة على نحو استثنائي في المحيط الهادئ. ويمكن لظاهرة النينيو شديدة القوى أن تحدث تغييرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة في أنحاء العالم، وأن تعزز ظواهر جوية متطرفة مثل الأعاصير. والنينيو ظاهرة دورية تتمثل في ارتفاع درجات حرارة سطح البحر في شرق المحيط الهادئ نتيجة لضعف الرياح التجارية، وتحدث بشكل طبيعي كل عامين إلى 7 أعوام، وتميل إلى الاستمرار لما يصل إلى 12 شهرا، متسببة في أمطار غزيرة وموجات جفاف في أنحاء أمريكا اللاتينية. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. اختتام الفعاليات الثقافية لمدارس الإقليم الأوسط بحماس كبير. تكريم الطلاب المتفوقين في إقليم عزبة. تحسن في نتائج الطلاب بمديرية أصمات. تظاهرات بالنيجر دعما للسلطات وسط اتهامات بتورط دول في محاولة التمرد. روسيا تؤيد استئناف العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة. ونتنياهو يتمسك باستمرار احتلال القطاع. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: منزل بقى غنبي غدا
1: علقو منزلهم ليخو
0: منزل
1: بيتو على ده
0: كرد كرد وإلا ديكو
1: كنقروكم نالكو
0: نتايسو
1: محسنين
0: إيمو محسنكي
1: تكي عيزو اللو
0: سي سي أنت هذا عمر أقسم سي اللوبة سي سي أنت هذا السلام من السلام ولا سي واي كمين ونو تحباسي تبزنك بتاري واي بل حييت انك قبلي نفس خبع عنك حلو يا زليك انت ولو أحسكب مبرني يخي
1: مو نتحكو أصدبونك قبل
0: قرر نحن حيام قبل يوم شعشعين واي تأمر خبو

0: أنتس إري رأي كتقبر كتبر كتعري قحلة ملأخة كم صوب عيدة يدفر زميت ناري نمتع
1: قلت سعب بلا دخنك ركا
0: حرى
1: نا عينو ما بزنت زمتع نمتع يمفر الكايا تزارب لك زمس لك تزارب
0: قويتاي أنا سي نزح حوي ممر عني
1: هزد الله يكاي دلايك انكالي سيت حوها تكون مو اي تحلم مو بلاك الو اري
2: انا بغيتها
1: عبد الخبار بيت مطلع سميتكم امطول
2: اش بغيتها
1: انس اركبوا هاي صعبن
0: نحوي نتم بالنخواسي
3: Yeah.

0: سكيرو
1: ربط قيت ازرق مت معي قيت لا متى من الطريق اصلا
0: سعد
2: سرعه
1: سرعه
2: عينهم شغله هاي

0: أبكس
1: سرعي أفتنا عويت مستخفتي ويلغي أكون مستخب غوفات سينقو على سيدي عطوق صبع يزب الكمال ترقوا مع المعين مدرسة هون
0: أتسعي حبزو أنا
1: تسي
0: أبكس
1: تسي
0: حبزو أنا أوردك أوردك أنا أوردك

0: بيكوز ريت يدعم زي ما احنا استمرت احنا في سوات خطه تستمر فينا احنا تمهر مستمرتنا ذات اساس دعم زي ما يوحدنا سالجنج نزي اتوكي رامس لني نعنا زوكل سفر لي زي ما تتسرحنا حنت هاب زين دما زي كان ثلاث احنا بيكوز ريت بير مالتي ذلك قزرين كلنا نفس وان ورد تمهارو توكل على زي ما هنا مالت 30 ساعتين 30 شومتن لزر 4 حاله نابل تقتل نكلنا اتوكير على زي ما زي سريحه النازله دقي مدقاقي مرما بسمين بسم فيورنا دقي مدقاقي ما كمسغنا يفتو مالتي باركت فتوات خطه تنسي مر فيورنا كاز صعيبه نفس تقتل تحسنا مالت تحسته بلسانا يقبلكم ليلو ما عنت بلسانا دما سارينا محلتا بزعب انت اتوكير كتحتم بحاول نكاتلك هون بوطنا بلسانا قبلكم يا سنه يمكن
1: نظم كم يوم جبلو سبات كمخرم ديلي
2: مخرم زلي انا متمهارو

نهار تهسب لسنة دق ما ترخينا لنا في سواتا خطة سلسة مرفيرنا مهما يمكن كان سلطة إحنا ساوينا محلة أب عدلة ومتقنة حتى مهار أزيا من فعتها مهارية نسوكم كحساباتكم أمقلات كما يخو مبقر حرم عالتي فيرنا نابزك قبر وتقنة حبوتا عديمة بحساباتكم بلسانكم كالتقاتسوا كتقبركم مبقر كسب سواتا خطة سلسة مرفيرنا كابز قلتي لي نفسها تقلتل تحسن يا خبلكم كلمي أقل حانت حتى أمسا غيري سلازلاتني كم نمور كافسر هو بوتا أيتر حيوخ.

بعد حتى مسافرين داك ما تراخينا لنفس وقت خاصه سي ميرفيرنا مو تحسات راه خميت كاتور ولهم دروكا مزعمه تحنا ترفنا تحسات دراما خاصتنا دما تقريبا تلالي من على تبكيات مهر ازبر ودراما حسبنا على ساعتهم تلالي مالو بقطع نفس دراما هبلكم يا سنه مكزه

0: سمع اسكسخه
1: او باني هيل كما
2: بيك تعال سلام قالني
3: سمع اسكسخه انت قسخه جزاك منو تباسل لغا
1: انا باش عطا اي باسكو نعا صبري خا تزار و اتا انا اي باسكو نبلكا لغ و
3: ابا اسكان برا با اسكان
1: اي باسكو نمن سكار اي باسي
3: نونو رام سوف با اسكان
1: و اتا نعبات و اتا زلزله لغا
0: غرفنا نسنا غرفنا
4: انت زعما غيرت بوارا لا اتا ما تخم شقال
0: تغرفنا نسنا غرفنا
1: واو دم كاينه تعلموا
0: الغيدلو كاني كمان
1: بايسكا نمن سكار
0: بايسكا شنو نيروس نا بايسكا
3: حكو بايوان يلعركي لولو ملحس
0: تغا عجز لولو عاسيلك ها
3: داي داعش لولو كتب لي صغا فنوني وا صغا لولو كتب لنا عي فنوني وا تا فنوني وا تا صغا انا لولو كتب لي غا صغا انا لولو كتب لي
5: افا
3: تا فنوني وا تا فنوني

0: سن أعلام وسن ماسيام حيسام وحيسات متقبلتنا يوم 3 سبتمبر كلال في عسرة وسستو ساعة سمان قابل لنا إلا ساعة أخبار قبط عدوى خارج عند تصبتنا ما تسامكم لنا كاكم ما يدو برس أخبار كلا استبدأ وراتات عادات مدارس أغليم مقببنا يا رتما تقليم عن سبادي وطنياي امتحان لتعوته ودرسه جائزة نسأو جكرة عادات دي متورارات سوالف وحفظة تاريخ دور مهم كم سلبت شرحها من أخبار خارج من الرهية أمنا منطقة بحر كياحة قلت تحادة داهن دول اللي تلك السيستم سلطة رؤساء تشاينا ومسر حبرو ديبني جرمة أتاتاي كاريك لسبب زهرة إرخاب للقاوم أسيرار سلام قبعا وجرمن قل إسرائيل قلت أزبدي بلا يممتت وارسلح خمسا أرس أخبار تابعت أنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عديم وراتات عادات مدارس أقليم مقبنا سنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس عادات بيني سوالف وهوية بتبل سقرات يوم 3 سبتمبر من يارة تمام اللي سنة تامت لأطلالة ومن ما أنبتيت سكال إيد درجة لهالليا مدارس لشاركة يديبو جقرة قراءة وقرمة كتابة معلومات عام ودروس صور ورسم مهزة وصناعة نقاش ومتحدة أمر كتب شعر سسعيت موسيقى ودراما لكم كم عالم دي بسينما تروما دي بلقى بأتناي فريات أو أبفريات فن لنيرت عادة كاتمة دي فرع تعليم أقليم مقام مسؤول إدارة ومالية أستاذ مسفن ولد السلاسة دي بس معي كلمة عادات مراد وسوالف لا شرح عامر وعمل للت آمر كم سلتون دي شرحة اللي أفكار لتربو أقل درسة أقل لفرو أبعطوف أقل لتقدمهم كم سلتو أفهمها مسؤول وحدة عادات أستاذ سلمون بره دي بقدم يا كلمة هدف وراتات عادات أقدة دي بجيل حديث بحشمة وطن وعادات أقل ربيوت التكم سلهما بمهنتهم للتحبنوا باقعا ولا ورصوا اقل افريوت كم سلتو شرحان استاذ سلمون اندى اتلات اللي برنامج بلحيسا اقل التطور اقل وكايل وراتات عادات مدرسين تاهيل اقل هي بمشاركة والدين هي اقل تتوقع الفانام ديب دنقوبا ديب دراما موسيقى لتعوتيا مدارس جائزات نسو اديب هلو مديريات قبلت مقباي مفقار صحاي ثالث مرة لحي سوراتات عادة سنة دراسة كل الف عسرة وحمس كل الف عسرة وسسلا قدمت اندقبت كاس نسأت جقراتات عادة مدارس أقليم مقب سنة دراسة كل الف عسرة وحمس كل الف عسرة وسسمت مطور برنامج عيد حرية دي ورح مايو كم سلتمة للذكرتو تقليم عن سبا مديريات كرن وعيلة برعدي وطنياي امتحان فقري سنية لامتس او درسات يوم حتى سبتمبر جائزة نسأو زياد تفاصيل اللي خبر من منصور عثمان قلت قدمته
1: بأساس اللي دي بمدينة كرن لهلية مدرسة مقبايتو كالعي درجة رورا دي بوطنا امتحان سامنا يفصل السنة أكاديمية كل ألف وعسرة وحامس كل ألف وعسرة وسس من ساعة والعال نقاط الأمتزاو عسر درساي كمسالهما دي بوطنا امتحان عسر كل أفصل سلس ومنو والعال الأمتزاو عسر أربع درساي أتنايتت مدير لمدرسة استاذ هابتوم تسفاتيون دي بلا أسمعي كلمة فقاريت وطنا امتحان سامنا يفصل التحال فصل السنة من أربع متايت دي حد سبع متايت فقريت وطنا يمتحن عصر كل أفصل هي من عصر سمان نقطة حمس متايت الديب سلاسة وحتى نقطة كل متايت كم وق على شرحة مسؤول مؤسسات تعليم استاذ يوسف عباس اللاسي بجهته بقعي ومهره وقل تأكد قبلت أنحى برامج فقريت تتركب منكم هليت اندحبرة فرج هد حبر نايجهات تعليم مجتمع ودرسة كم سلتو أبرهام اللي بشبه ديب مديرية عيلة برعد لهليت مدرسة كالأي درجة عوت ديب سنة دراسة كل ألف وعسرة وحمس كل ألف وعشرة وسس ديب وطنياي امتحان عسر كل أفسل في قريت سنيت لأمتقو عسر سمان درسها أتنايت مدير لمدرسة استاز أمانيئل زميكيل في قريت درسة أتلتوق المدس كم هلا عند حبرة ديب لمدس بلحيسة أقلتوق كم لتقدم أكدا مسؤول مؤسسات تعليمنا إلى مديرة استاز سلمون نقسهي سجل هلا متقدم أقلت ترد كدمة حبر كم لأتحزا فهما
0: حمدك منصورة عثمان دي بعد خبر من نتعدف انجا مديريات لا قبي جقرا عادات دي بأطفاز عوت ومتورارات سوالف وحفظ التاريخ دور مهم كم سلبو دي بإدارة أقليم مقب مسؤول فرع عادات السيس راج محمود شرحا بكسوس لا بقسم عادات وريادة اندتنا الزمان من يوم عصر حمسة سوك يوم عصر وسبع أغسطو فانجا عصر سيس مديريات قبي لا أسمنا دي بها بيا حبري أجال حديث قدرتهم للعابوبة وعادتهم للآمر دي بمناسبة كم سلطان دي شرحا دي مجاجرت من سايت لا قبدي بول على طبق كمسل اربع ابراهام لا برنامج من كان افريوت فنانين حدايس لا قيس رؤيه كمسل بولا لا شرحه سيسراجنا اسل طبق عادات اقل تقدم لا قبي جهد مداليت حق ولا حمدلت عوتو اتنايات مهم كمسل ابراهام دي بدون جوبا سب شركه جهات لا ودو دور حمدي حق ولا قدمه مديريات دي بمت او مديريات دي بلا لا شب برنامج باهتمام اقلش قادي بطفانا يوم عمد كالا إيناتو لقب عصر سس مديريات لأشاركة ديبو جقرا عادات كل مديريات سس دقوم وسلس حدايس حاليات كل نشيد سلس شعر كمسل هما أمر كتوب اندي تبتايا كمسل كربايا من قسم عادات لتركبة حبرة أفهم دي مديرية أسمات بجهد حبر مدرسات ومدرسين ووالدين في قريت درسة بعامد دي وطنية امتحان هي أفنتوي أتحاياس كمسل ماتسا دي بيوم 10 و 8 أغسطة دي بأسندة دي بلا قبقى إمام تحبرام مسؤول كدمات تعليم دي بلا مديرية أستاذ إبراهيم أكد في قريت درسة قلت توقع لا قبلت أنح جهد دي بسنة دراسة كل 1010 وحمس كل 1010 وسس دي وطنية امتحان عصر كل فسلة نجحة ودرسة عددهم مسلة قدم على السنة دي بلتريه بعصر 4 متايد دي وطنيا امتحان سامنا يفصل هي بسلس مقتايت كمسل عبشر حام دي بلا جيمام عدد حليف دي بكل درجة مهرو 7.4 مقتايت كمسل على مشاركة درسة هي اتلعب بمتس كمسل هلا أبرها مدير مديرية أسمات السيد محرنة تخلاب دي بقدم يا كلمة متوقال فقري الدرسة دايم أقلت بق مقدرة مهنة مدرسين أقلت تتوقال لقب فيراره أقلت تلالت فقدام دي بلا مناسبة دي وطنية امتحان سرك الأفسل فقري السنية لمتو درسة مدرسة بوردين أسمات جائزة طيبة دي مديرية فورتو الساوى من يوم عصر كلاسك يوم عصر وساع أغسطس دي بأربع دارات داحيات حريان مدراء دوايح وممقرح الشغل قبام بأساس اللي سكان دارات داحيات واكاي كولنتيباي تامرات أديبرا جرمايكا فدداب تل آي أليت هوميب مالوفر ربدا العال وتحات كمسل هما كل إدارة داحيات مدينة فورتو الساوى اقلنا لمرحوتهم لبيا لوم مدراء وممقرح الشغل حارو دي بدون قوباب عام مسس أنسات لابتهم عسر وسمان مدراء دوايح وممارح الشغل تحروا نايدولو مدير مديرية السيد أرقاي مبرهتو دي بقدمية حبري حريان ناي كدمة وقتهم لا تم مدراء وممارح الشغل اند بدلو شعب لا تم كدمات إدارة لا ركبو بمجال إقلت فحلة أما ما كمسلتو أبرهام أنسات كم مدراء وممارح الشغل سبت تحريا لدي بتتوقع لا متأك فزاعتنا المجتمع للا ركمسلتو وبقع متجاقر أنسات ديب إدارة كمسلتون دي شرحة لا تحروا لرفعوا مسؤوليات كبدت اند فهموا بنشاط ومسبال إقلق دا متحسبا أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبار بتعطح ولا متعديتي بأخبار خارج كلاب لكم أرحب بكم بدقمان دي بأخبار خارج من نتعدي أمنا منطقة بحر قياح أقل تحادة هند وليت ألق السس كنسلت رؤساء تشاينا ومصر حبرو رئيس جي بينغ ورئيس عبد الفتاح السيسي مالك لسبتمبر دي مدينة مصر حقول ودوه دق دي بلافقر وناي حبر شرح دي منطقة بحر قياح لقب متأتاتاي كارج بإثبات كمسلت قاومو حقول ودحو سيادة ووحدة ملكيتنا إلى دول أقل تتحشم كمسل وجب أفهمو أمنا منطقة بحر قياح دمانة أقل تركب فنجي مثل بحر قايح للاتحادة الدول لا هليت وحدة قلت الترد كل إيتوم لرؤساء تحسبو أمبل إلي كل إيتوم لرؤساء دي منطقة مقباي مفقار تحايلة قبلها لما تأتاتاي كارج كم سلت قاو مشرحو كل قتلة هليت إي مسكوبة تبقى بي سلام قلت تركب جهدوم كم سلت الردن دي حبرو دولنا منطقة مقباي مفقار تحاي أمناين دمانة قلت تركب بحبر قلت دمات تحسبو بجهة بعدة مصر واي تشاينا دي بقل زيارة سلس أمعل نايريش جيبين بدي بتطورات اقتصاد أمن تكنولوجيا وبعد لركز مجال ديبو اتفاق بزحف الرميان ريشي جي بينغ دي مصر وديال هلا زيارة تقبل عصر سنة ناي السلف كم سلطة تقارير لحبرو دي بنيجر متأتاتاي كاريج لسبب زاهرات أو مزاهرات إرهاب للتقاوم أسيرار سلام مالك لسبتمبر دي مدينة نيامي قبقان لا أسيرار شعب وديش لزاهرات إقل لقابه وبحبر إقل لقتمو لأماما كم سلتو سمز حكومة نيجر حبرو إلا مزاهرات ناي مقاومت لقبقات دي بلا عد لقبق هجومات إرهاب وجرب إنقلاب الزايد متى كم سلهلة دي بلا لتحبرت الهلة وكتوم ديش نيجر دي بحل فسامن اقل لقباء لا ستات لا فقرة اقلو لا شرح ياهو قوات خارج للأشارك جرب انقلاب كمس الأفشلة حبرك علام دي بنيجر ليطن دي اقب دي بقواره لا تندول مالي وبركنافاسو إلا لشبه زهرت كمس الترئي تقارير لأفهمون سلسيتن لا دول متأتاتاي خارج دي بأراديها نقل تقاوما حقو لا أنبتيا لحالت كم عبيتنا يقرب متقبلت شرحو نايدون قوبة خبر جرمان ديب سلفايسر سنة كالف عسرة وسسق الإسرائيل قلت أزباد ديبا لا يممتو زياد سعمت وسلاسين مليون دولار لعولة صوار ديب فعل كم سلتو علو كررات لا عد أو لا عدد أربعة تقف نايلة تحل فسنة ديب إسرائيل لا أزبيت تقوار كم سلتو لتحبر لا إلا ستات حديث إسرائيل ديب مراكب حرم مسائل وبعد مفجراي قلت تزابل لقدر كم سلتو جرمن إسرائيل ديب قاد موتات موداك صحاي وقطع قزات التبع الهليت عقل عسكريات كم سلت تقاومو حق ولا حبرت تأزب ديب لا تنحى تقوار قلت بتأرمنو كم سل كررت حقوه لكن لا حديث تطورات كم سلت بقست هي لتأمر اللام دول أوروبا لإسرائيل تتبع الهليات عقل كم لتقاومه لحبرة من مات أنحيا لقبت مصدر دي بنسأت كم سل إيت رأي لكن لتحبر حيسان وحيسات متقبلتنا رأس أخبار عند دقمنا كنصارح منكم وراتات عادات مدارس أقليم مقب من يارة تما التقليم عن سبادي وطنية امتحان لتعوته ودرسة جائزات مسأو جقرا عادات ديمة ورارات سوالف وحفظ التاريخ دور مهم كم سلبت شرحها أمنا منطقة بحر قياح مثل الاتحادة داهن دول ليت ألاكسس كم سلت رؤساء تشاينا ومصر حبرو ديب نيجر متأتاتاي كاريج لسبب زهرة إرهاب للتقاوم أسيرار سلام قبقى واجر من نقل إسرائيل قلت أزبدي بلا

0: Nee, dann hau.
1: Koro kanta koi ne pa.
2: Ndai. Ndai mo bali ta mai khawi. A ole tsai ibn la bi tsai khailak. Na ay bun ta khoin lo lhan ti sir dan.
0: Kid ma haji kham z gawro ni no.
2: Wa. Tam ki elen tira khon ka. Tan hau khata fi kas nait hatan la kha.
0: No. Zin ay ta nam sa antra ay kore.
2: Wa. هل خران تيلوري؟
0: زي أخو بلو زيك عالكم بر قل ما بيقس كي حلو يتعرفت
2: مسو دعوة كم تصفر حكوا بغي وزاهو
0: تالكي؟ إيه ميكو تاي زفر حنير كدي؟
2: أنت بكي ألو بزيس إنت نيزو الله جلتين عزين إنا فسائنا نيرنا دان نغا أولا كوان سيب قريو أي فتن تزين برا وشتو ساعه خمس نمره كنت فلت نيري نزف اللي تخا بيجا خبز يحمام كخيت بيتي على دقا كيما صار هو نيره
0: انت يا مون سر رعا عمر خمس حق يروى تبلي
2: وا تم كانت يا خون كلومي داني نجزي قالوا خي نزلهم برا امور اوكي صحتا
0: هاي تحزن لي ميكو نزلوا بغمي خمس قلت وصلت الشكارني يا خمس بزلو
3: خير خويا انا أنا كول عندي فوق
0: أنت الكذا نحاول؟
2: بك أخي لو نزازر وازي أهدا قاقم يزوال زخو الحالي في اللانا والكاسات ما يكحوي أنت يرغي بوبال
0: كم يا معلم؟
2: نعم دكتور كويلة نيرا نفسه تأركم زخوانكو نجرني نداني نجري وازي تحقسو حقس موكو تصارسينو
0: عن نكا اسخو ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر ميتون عبقر مي

سمع لي صغاري خا اسمع نبت عندي انا اسمعني اسمع ان زعركي الو ها انت غاد ولا لا كمي كي راه تبرت غا جميله هو وثلاثة

إن شاء الله فاضل طابت أوقاتكم، من الفضائل الأثريان أحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نسهل بهم وأبرز العناوين. اختتام الفعاليات الثقافية لمدارس الإقليم الأوسط بحماس كبير. وزارة الطاقة تعمل بجدية لتوسيع خيارات الطاقة.

تكريم الطلاب المتفوقين في إقليم عنسب. تظاهرات من نيجر دعما للسلطات وسط اتهامات بتورط عدة دول في محاولة التمرد. روسيا تؤيد استئناف العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو يتمسك باستمرار احتلال القطاع. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تم اليوم 3 سبتمبر اختتام المنافسات الثقافية لمدارس الأقليم الأوسط للعام الدراسي 2025-2026 تحت شعار الثقافة أساس بناء القيم والهوية. شملت المسابقة التي استمرت عاما كاملا وشاركت فيها مدارس من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية فنون القراءة والكتابة والمعارف العامة والتربوية والرسم والتلوين على المسرح والإبداع والفنون والخطابة والمناظرة والقصة القصيرة والشعر والرقص والموسيقى والمسرح. في كلمته خلال الحفل الختامي الذي جرى في سينما روما بالعاصمة أسمرة، قال مدير قسم الإدارة والمالية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن واللسلاسي أن الثقافة تعبير عن التطلعات والقيم وعلامة مميزة للتنمية والإنجاز، ويجب العمل على إعداد طلاب يتحلون بهذه القيم. وأوضح الأستاذ سلمون برهي مدير وحدة الثقافة أن الهدف من الأنشطة الثقافية هو قرص حب الوطن والثقافة الوطنية في نفوس الجيل الجديد بإعداد جيل واعي يفخر بموهبته وإمكاناته، مؤكدا على ضرورة تدريب المعلمين في الأنشطة الثقافية وزيادة مشاركة أولياء الأمور لتطوير البرنامج. وفي الختام تم تقديم الجوائز للمدارس الفائزة في مجالي الدراما والموسيقى، حيث حازت مديرية جنوب شرق أسمرة على المركز الأول للمرة الثالثة في تاريخ المنافسة. يذكر أن المنافسات الرياضية لمدارس الأقليم الأوسط كانت قد اختتمت في شهر مايو الماضي بالتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال. صرحت وزارة الطاقة بأنها ستواصل توسيع خيارات الطاقة المحلية وتأمينها نظراً لدورها في تحقيق الاستقرار في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وصرح السيد كبروم عوازقي من فرع وزارة الطاقة لوكالة الأنباء الإريترية بأن مبادرة ابتكار الموقد التقليدي الذي يعمل بزيت المحركات المستعملة تعد خطوة مشجعة استكمالاً لجهود الاستثمار في تطوير موقد الحنت واستقلال الطاقة الشمسية وغيرها من المبادرات المماثلة. وذكر أن الموقد الذي يعمل من زيت المحركات المستعمل عرض لأول مرة في المهرجان الوطني عام 2023، مضيفا أن نطاق استخدامه في الجيش والمدارس الداخلية يتوسع بفضل الجهود المبذولة على مستوى الوزارة، مما ساهم ذلك في الحد من استنزاف الموارد القابية وخفض التكاليف الأخرى. وأشار إلى أنه في حالة عدم التعامل بشكل سليم مع زيت المحركات المستعمل فسيعد كسائر النفايات المضرة بالبيئة، يمكن للتر الواحد منه أن يلوث 1,000,000 لتر من المياه. ومع ذلك فعند استخدامه بالشكل الصحيح يعد نعمة نظرا لأن استدامته تضاهي استدامة الديزل. وأخيرا حث سيد كبروم المجتمع على إدراك مزايا هذا الموقد المبتكر واستخدامه بكفاءة سواء على مستوى الأسرة أو في المناسبات الاجتماعية الكبرى. نظم في الأول من سبتمبر بمديرية كرن وعيل برعد بإقليم عنسبة حفل تكريم عدد من الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في امتحانات الشهادة الثانوية. ففي مدينة كرن كرمت مدرسة رورا المتوسطة والثانوية 10 طلاب حصلوا على أكثر من 90 نقطة في امتحان الشهادة المتوسطة، إلى جانب 14 طالبا حققوا نتائج بدرجة 3 وما فوق في امتحان الشهادة الثانوية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ هابتوم تسفازيون أن نتائج الامتحان للشهادة المتوسطة ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية من 40% إلى نحو 70%، فيما ارتفعت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الثانوية من 18.5% إلى 31.2%. من جانبه أكد مسؤول التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ يوسف عقبة سلاسي أن البرامج التي جرى تنفيذها لتعزيز جودة التعليم بدأت تحقق نتائج ملموسة، موضحا أن هذا التقدم جاء ثمرة للجهود المشتركة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع والطلاب. وفي السياق ذاته كرمت مدرسة عوت الثانوية في مديرية عيل برعد 18 طالبا وطالبة حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية خلال العام الدراسي 2025-2026. وأشار مدير المدرسة السيد مانيل زميكيل إلى أن نتائج طلاب تشهد تحسنا مستمرا، مؤكدا مواصلة العمل على رفع مستواها وتحقيق نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة. بدوره شدد مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ سلمون نقوسي على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على التقدم المحرز وتطوير مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب.
تم تسجيل تحسن ملحوظ في نتائج طلاب مديرية أصمات بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها المدارس والمعلمون وأولياء الأمور ولا سيما في الامتحانات الوطنية. جاء ذلك خلال تقييم أجري في 28 من أغسطس ببلدة أسندة، حيث أوضح مسؤول خدمات التعليم بالمديرية الأستاذ إبراهيم أكد أن عدد الطلاب الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية خلال العام الدراسي 2025-2026 ارتفع بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت نتائج امتحان الشهادة المتوسطة ارتفاعاً بنسبة 3%. وأشار إلى أن معدل النجاح في مختلف المراحل التعليمية بالمديرية بلغ 74.4%، مبيناً في الوقت الذاتي استمرار ارتفاع نسبة مشاركة الطالبات في التعليم. من جانبه أكد مدير مديرية أصمات السيد محرنة تخلاب أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن مستدام في نتائج الطلاب، مشددا على ضرورة تعزيز الاستثمار في رفع الكفاءة المهنية للمعلمين. وفي ختام المناسبة جرى تكريم طلاب مدرسة أصمات الداخلية الذين حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية تقديرا لتفوقهم الدراسي. أكد مسؤول قسم الثقافة بإدارة الإقليم الأوسط السيد سراج محمود أن المنافسات الثقافية التي تنظم بين المديريات تطالع بدور مهم في إحياء القيم المجتمعية وتوريثها للأجيال والحفاظ على التاريخ والتراث الثقافي. أوضح السيد سراج في تصريح حول المنافسة الثقافية التي نظمها قسم الثقافة والرياضة خلال الفترة من 15 وحتى 27 من أغسطس بمشاركة 16 مديرية أن البرنامج وفر للأجيال الجديدة فرصة لتنمية مواهبها والتعرف على ثقافتها وتراثها، مشيرا إلى أن المشاركين قدموا أعمالا ومضامين فنية وثقافية فاقت التوقعات. وأضاف أن أهمية البرنامج لا تقتصر على اكتشاف وإعداد فنانين جدد، بل تمتد إلى تشجيع تقديم المضامين الثقافية الأصيلة، مشددا بالجهود والتحضيرات التي بذلتها المديريات والمشاركون لإبراز الموروث الثقافي. وأكد أهمية تشجيع الفائزين والمواهب المتميزة، داعيا المديريات إلى مواصلة العمل بصورة أكثر فاعلية لتنظيم برامج مماثلة مستقبلا، معربا عن تقديره لإسهامات مختلف الجهات الشريكة في إنجاح المنافسة. وتعد هذه المنافسة الثقافية التي نظمت للعام الثاني على التوالي من البرامج الهادفة إلى تعزيز الاهتمام بالتراث المحلي، حيث قدمت كل مديرية 6 أقاني تقليدية و3 أقاني جديدة إلى جانب مقطوعتين موسيقيتين و3 قصائد وقصة قصيرة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. شهدت العاصمة النيجيرية نيامي تظاهرات شعبية دعت إليها قوى سياسية وتنظيمات نقابية ومجتمعية لدعم قوات الجيش والأمن والسلطة الانتقالية التي يقودها المجلس العسكري، ردا على محاولة التمرد الفاشلة التي نفذها جنود من الوحدة 101 في القاعدة الجوية قرب مطار نيامي. وتزامنت التظاهرة مع تظاهرات مماثلة في كبريات المدن في وسط وشمال النيجر كأقاديز ودوسو وتيلا بيري وغيرها، إضافة إلى وقفات نظمتها الجالية النيجيرية في بعض الدول كفرنسا وبلجيكا وغيرهما ضد محاولات زعزعة استقرار النيجر. وشارك أعضاء في المجلس العسكري والحكومة في التظاهرة، إذ قال وزير التجارة والصناعة النيجيري سيد عبدالله سيدو أن التظاهرة تهدف إلى إظهار أن الشعب النيجيري ما زال ثابتا ومدركا تماما للحظة التاريخية. ولم يتهم المسؤولون في نيامي باريس بالوقوف وراء محاولة التمرد بشكل رسمي، لكن التلفزيون الرسمي أعاد بث تصريحات سابقة لرئيس المجلس الانتقالي النيجيري عبد الرحمن تشياني بشأن دور ومساعي فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون لزعزعة استقرار النيجر. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تؤيد استعادة العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا يعتمد أيضا على واشنطن. وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي: نحن نؤيد استعادة العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعتمد علينا وحدنا بل يعتمد على الجانب الأمريكي. وأكد الرئيس بوتين أن لدى روسيا العديد من الأصدقاء من الولايات المتحدة، ويعقد في مدينة فيلادوفيستوك منتدى الشرق الاقتصادي تحت شعار الشرق الأقصى تنمية ميلا إلى الإنسان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لدى حكومته خططا لإخراج الفلسطينيين من القطاع بانتظار موافقة أمريكية على المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وقال نتنياهو خلال تفقده قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أن إسرائيل لا تتراجع عن المناطق التي تسيطر عليها في القطاع، وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف لأننا نقضي على الإرهابيين الذين يهددوننا ونواصل القيام بذلك، بحسب بيان أصدره مكتب نتنياهو. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه.

في الخبر الأخير قالت المنظمة العالمية للإرصاد الجوي أن ظاهرة النينو المناخية مرشحة للاشتداد أكثر حتى عام 2027، مما يزيد مخاطر الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة خلال العام المقبل. وقالت وكالة الإرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن توقعاتها تشير إلى احتمال يقارب 100% لاستمرار ظاهرة النينو حتى فبراير 2027، مدفوعة بدرجات حرارة دافئة على نحو استثنائي في المحيط الهادئ. ويمكن لظاهرة نينو شديدة القوى أن تحدث تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة في أنحاء العالم، وأن تعزز ظواهر جوية متطرفة مثل الأعاصير. والنينو ظاهرة دورية تتمثل في ارتفاع درجات حرارة سطح البحر في شرق المحيط الهادئ نتيجة ضعف الرياح التجارية، وتحدث بشكل طبيعي كل عامين إلى 7 أعوام وتميل إلى الاستمرار لما يصل إلى 12 شهراً، متسببة في أمطار غزيرة وموجات جفاف في أنحاء أمريكا اللاتينية. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اختتام الفعاليات الثقافية لمدارس الأقليم الأوسط بحماس كبير. وزارة الطاقة تعمل بجدية لتوسيع خيارات استخدام الطاقة. تكريم الطلاب المتفوقين في إقليم عنسبة. تظاهرات بالنيجر دعما للسلطات وسط اتهامات بتورط عدة دول في محاولة التمرد. روسيا تؤيد استئناف العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبنيامين نتنياهو يتمسك باستمرار احتلال القطاع. بشكل فاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: سمعوا سمعوني ليكم، احنا حيلتبنا وبيزحبنا الا قيشوتات حنكر ورتيت بس يكون بتنفسنا واشاناتنا نقنش لا تنقدر اللون بدير فراس حنا والشم حنا عد كامل حنا البلعلو فاشلام وحواني انتم الا قيشوتات الا حللتهم بعد ميتة تحللهم هذا قنحو وسريت بقصو إلا قيشوت اتحنتينا آتيناها من قبي بعنقرانا قنسكبتو حنرير قني بلتو بسكاب
1: أبشر أبشر أبشر يا يو أمان نتهاجة مدير قدمينا العلو قلز موتا وقلو رورا أمام العلو بعنتاتو من ذي الرؤوا وحنتهم ذي آتوا ما قناتهم كوا حنا ذي مدوت بلنا ليكا ما قناعتنا قلت قوي
0: أبشر أبشر اللي كل شباب أكلك حما وكل حوت أجب من دات بقسنا أخيارة وأرزاقة اتحنتيها دقاتينا ولا محازة تهاجر حن نشيمتنا كم نأتي يجني دبنا لسبب هي إلا قدام أكل علب شجر قبي دقة كامل صبوت وبالكات هيت بقل التندنبر إلا كيشوتات الله قدام باش عابل العلب برزق التنبر ريدي كل سمعت كل رسيد قبي
1: ياو ياو يفعلكم ربي فرب لكم هليكو انتم اللي قدام اخر قلت ابجد

0: ልባሲ ልትገድር ሰይፍሳብር ወዘሪ ልትዓጸፎ ኢልትሰበር ለመሓዝ እባኪራቱ አልማሃ ኢልትቀድር
1: ፋርስ ፋርስ ልትበገዝ ምስሌ ከምራዱ ግልያቅፍ ዋሕዋን ከደን ልትረፍ እንደ ፈሪህ ወሻክፍ መሃው ለሓጂ ይርብርኩ መንቱ ምኘ ለሻትፍ ስጋይ ዓረ ዋዓጭም ወስግደት ከናትፍ ብዙሕ ብየ ምን ኣዳም ኣክል ጨበል ዋቃጥፍ
0: እብ ቅድረት ኣርሕማን ልሃካ ግልሃስ ሰክረት እብ ሒለት ምንገቢ እንሰግል ኣዳም ወይ ትሓሰለት ወእብዝሐ ምንገቢ ኣቅሕማ ኣዳም ወይ ኣንበረት እብ ትርድ ምንገቢ ኣበነት እብ ሓፂን ወይ ሰበረት እበን ረቢ ካልቀዩ وحصين قدام شقيو
1: انا جرار انا جرار وشرار ادي سبب وحنقلك اران
2: ابشر حسيت امره ما تقلب وطعيت امره ما تقلب سقيت امره ما تصلب اجل اكل لك ايش وضع الصابر جرار بقصديبه لاسقدتنا الغبر جرار لركبيو اسديني دابر وكمرادي يغندل وبسلام ينبر يو أبشر يتبلو
1: يا أبشر بيلكا أت بغسو بغسونا ناتو كبلو

0: تعبني من يالحي يسيري يكودي بانسال حلفن بيلا إنا دي بحثنا أنا كل الأدام كعبينا إن ده صبرك اللي جعمنا ما هنتو اتلك عيشوت حلفينا شما القاتع تأدينا بلك أهليكو شما القاتع تأدينا
1: كلاس كلاس أبعبو انتم ولاد فارسان والدام سبت الليكم نوسهم هلو وقلا انتم بستشفر صنحونا
0: أما أنكيتو لولاد لفراسة ورسوا وتمركبهم ساقلوا ولك عيشوت عالصبر تبع تحية ودواب لك أهليكو
1: أبشر أبشر بكم أبعبو نعمة زي اللي عافش أبو سدوني ينقنص إننا مسنقيس
0: إلا قلب تريها لك بدير إبا بشوت لهم تقوى من قبل اتقعد نام باللعنة وابا انت اللحم برا أنا ما جات من قبينك قد ندرع واب قلب هم تقوناتا من قبل واب قلب تقنا باللعنة وما متمتنا ما تقنا باللعنة تعيي أبو كيتا دقليلاي تتبله لكي
1: أبايكم أبايكم دقليلاي لك بأبو عبوي اللي بس كل ترقوله لكم كيركم وبركاتكم تو
0: إلا عاد حقا توررت هتعاني يترفوا ولد ودقليلا يترف ودقلاليت بالتعقد إلا مدر حبا انت وحش ما تعي أبوك
1: سني ما بولا أي أبعبو سني بولا أي يلا زب عبق نتقلنا قلنا عريوم
0: كل عشامان كيتا لا ندي لا ندي
2: وانت منت من مود حنكو النجي كلبي ليك
3: قرابيت حوي ردني ردني نبريك اي تحبع انا اي تحبع
2: انت يا تحبع
3: ايوه اقاميني انت ايتي
2: الدرت امكاتي
3: الدرت سميتي
2: اب الدرت امكاتي بيلك
3: انك وقت تبهل بحن بعلك لقص
2: بتر بتر ذا
3: تحريناكم
4: اتضح انها مكسكة تحت قصة
3: يو سامحوني يو سامحوني
1: ابشر صابر وزر حياة انشلشل وعاج لبان قوتو همامك اي حنتاتو والماء التكيرتو اي تتورس صوراتو وي تتطرق حرتو ابسلاب من لبل من ابوت انحتو فارس اقار من لبل لباسو وحشمتو كيدت يكون أفيتو وتارهت يكون مرباتو إلا محازنا يوتا لمن أسليتو تانحتو حرام قلولاد قانا قح لقبع انتاتو
2: حركيت دبا حركيت دبا ولا تحقا تقرو هب يا سارتو انت هبا قايس على الكحنا ويكافينا
0: سن كافيا منتم سن كافيا منتم اكم من دولتكم دور ترهقو وشهركو أريد رأسكم كريكو ومن قراريكم مراجة سكبكو
2: الله بيسارتو انتم بدير أصنحكوناتا أزهي مسؤولياتا ديبناتو كما انتم لأصنحكوناتا حناما أقل نتحافظ التو أقل نعقباتو
5: كلاس كلاس تعيبوكاتا ناما قدم هذا سكبكو وعمادتكو افراستكم تحبنكو وتحشمكو تحبنكو وتحشمكو تعيبوكاتا
3: صابر حسبك سامحني جرارك أشيني وجرين التلسات آتيني
2: ما بيلك أكشيك
3: أرد التاجرت ابنوايا وحساسة ومعرنه بألبو ومحازعك باي ألبو من خيارات قلت تعقف بيلين
2: معرنه بألبو ومحازعك باي ألبو نالة تنحيكم
3: معريد لينا ومحازي تكرينا بدير ما أرزاك ولا حزو أسكل أتفرروا أباهم بدوا يوم تليت سامحون انديكون قرأ إلا بلك الليكو شفاك اللي دي بمنلولوني كل رزيت بقسني
2: خلاص خلاص التلي تلهب ويتأسفف جلاب اللي قرابيت سو محامك اللينا انت قرابيت انت سبعت كاوكي سبو من اللي قاتشي
4: سابر قلنا سامحو إلا قفت قب قرابيت سابرو دي
2: قراب تاكن كتنا بششر إلا حوان ومايتو وحنا مايت وحوان ينقتل حنا لوارينا طول انواره ونقتل هرهي إل قرابي

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لك رحمته سرايق الأمته
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: سلام عليكم حدار كله.
1: مرحبا مرحبا. عليكم السلام. مرحبا دافت ولا دافي. مرحبا بي. مرحبية.
0: مرحبا بك بي حدار. انا ديما ملجعين تاتو
1: اتمنى كرامة
0: حقوها يا اما سلف لك هسا كل للقصة تسولي يكون وكبر السلطرة مني ابلا ليكم ما يبيلينك مرة واحد بس شغلت ليكم ما يدوم ما يباصر
1: ما يباصر يتيبلي ويتشاقلي زايد يعني اردت له جايس الله سمعنا ليكي وحردي بدراسات حقها ليكا اقل بيلا واتبهلا وكأنها ليكو وقت طلبك وبك طلبك اللي دراسات لديب الآتها لا فرقتي لها بكل رؤسه تحنتو بس انتي يتشاقلي يتشاقلي كم بينو منك شاقلي
0: باي وليا قلا قابي من هل هلن دي لاتسل كل اللي ويتأكرا بس وليا يدحناها دراسات هلا يمر ولا اتحلا بس عيبكم ان دا تدلق لي
1: دحنتو دحن دافة دحنتو انا يعني قدم لب والديت مبادة مني انتي مادي انتنا يا والديت اللي بس لب شاقلات واللي تادي بتأتليكي انتي يكون يعني زايد ما شاء الله وتبارك الله عليه بخير دي بدراسة شموم هلا سامعين لكي وحره انا دحنت نوشه قل التدليوتو وقل التسل التوتو وقل لي عن انترنت وما انترنت لبولو من دك او عاقلنا بس كبرو من التدليوتو

0: انت بس يتشاغلي سكبي وامادي وحتى شغلاتي في دي بلاك لي
1: ان شاء الله رب الله انا بالله لي دا رب انتم لا تبولا لي دا يا قلي ان شاء الله قدم انتم هي اتصلوا ودلو قلي لك بالدواء دا يتقل والله تقبط بجا بجا حسين يا اخبار محمد
0: ام حسين ما شاء الله تبارك الله بخير عليها بخير عليها قروم هليت ما شاء الله وتبارك الله أدائما تيانس بسك مالا بيلكي اتكل فرتكيكا بس يا رب عودتو ونصر بلي عودتو ونصر بلي.

0: سلام كفوه ليكي حيت ولت عجي سفال الكوكي نجع عسل
1: سلوما يرحب بالله قصير
0: رحب ركبي رحب ركبي
1: سلمى ولت آدم لهج كات عم قد سكمرت ينت بلم بلم بلم بلم لبل كفو ليكي حيتو مسنيتي سفال الكوك حبيبتي
0: مسنيتك ما ومسنيتك انا هي اللي سفال الكريكي ما تقدر ابي هي بس
1: سبحان الله انا نوصف لك اللي كبا سفال الكي اللي قرو بي نوصف ايوي بسقال
0: يا بي يا بي يا بي نجات واترا زقوتك سفال من تهلتك قلمي دليكي نبقى انت سفال يا اللي ابو ديفك اللي كنا قروفك ور لبل الله
1: سبحان الله ازك كم رات فاسه سلوماي نوص از اسك بقصت عليكم
0: يا نجاه سفلالك بس ريامه ليله دحن دحن انتي دي
1: كم يوديك انا سلام حكي سفلال دارارا.

0: ሰፋለልኮ ሰፈላል ቀትለኒ እላናይ ሕብሪ በልሴኒ
1: እላ እንዳበይ ሓልየኮ
0: ክወለሚቶ ወዴኪ ሃላ መነጃትኪ በስ ኣና ግልሚ ጋን ሓኪኒ ይተለብለኪ
1: ተሽክለት ኣለዋ ዘለህግያል እንዳ ዘምና ምኑ ጀመነትና ንስቲ ብል ሰፈላልና ነፋቅ
0: ነጃት ለጀመነት ክላ ትሰንን እየ ተህልት እየ ላኪን በስ በዓል ገበይ ሻፍገትና ኣማፀት ክለይኮ እንደ ሳርሒኒ ላኪን ድግም ምለት መስልለየት ግ ግዳግምኪ ወጀመነትኪ ፈጅር እሰትየ ክብል
1: ማሻላ ክበር ብና
0: ኣክባር ምን ልብሉኪ ኣክባር ማይሊ ይሰተነውሱ
1: ክብልና
2: هاو دعم بيرت عدا مالي إلا وكالات لأخبارك قالي مسامعات ومرئيت قالي انت أخبرانا
3: هدار احنا دين أخبرك وخبرنا هاي باكا انت قلتون
2: نسد ليه داكاكا
3: انت بدير قدام دي بالدنيا قل هب ونسو أبوه واسم العال كمان
2: آبي
3: انا مطمتا تاكا سبحان الله قادر هب ونسا يا هم
2: هب ونسا كمين كهرات عقوت كبرنا هاتو بس يعني رب العالمي هبينا تصمعنا ليكا ها يهبينا تا قدام هي حتى يكون كمين حوية قدام حتى يكون قلبك براي وقلس هي معاي وقلس هي دياي وقل هي بايت انتو خلقي رب العالمين ها
3: ايه قريبا لكا انت مسوه منتا مسوه منتا عمرامي لينا هذا قلس لكا انا لكن انتبه انتبه سنيتي تحري حمد نفس سنيتي يكون انا نيب لك
2: انا اول من ايامكم انا انت بس تمرني هذا يعني من ايام حيسنن تحري يا كميل تحري عندي بابي
3: انت انت بس منا قدام خبر قد اند ابلو شكرا اندي لبلو لقيت سمعت انت هو بيلكم
2: سبحان الله قادر يتاك بتاعي وكيتاك بتاكل لي انا الحمد لله تحمد سمعنا ليك اكيد لا كبر لا قدوي وثابت لا حطته ولا كبر لا فقوق وعلى له بايه انت كان حدقو كل قتيل قبل قتيل قبل ساكت فتعني يا اخي شويه
3: حدار حدار انت هي لقت حاجه اسود دقلك انت عايز وماي هي قدامك تعبك هذا لا خبر لا قدوي ولا ثابت امرناه اللي خبر له بعد قلبته بيقول له ليك يا شوت
2: بيلوت بهلاته اللي كم ان لمس الكبر اقل لما مصايو قل له بحلو نحدقه مكسيت انا كانت فاصع ابو كبير مكسيت قل له بحلو بس
3: خلاص الا قال جنب حدان انت خبر قدوي وخبرك فقوق وخبر مشموش وخبر بعد قلبته بيلقى كم قبي من قدامك يستنى بس جمال كامل
2: شو معسك كمين سؤال يعني مفتح ناي كازنة أمرت قلت أمره لي سأله إيه الأمر وإيد اللي سمعنا ليك لكن هنا نيف عايل أمبيلو وبعلو بو كبر صابت للنسي اللي قفاك

0: ክፈልግኒ ዶ ብግልምነሱ ንሓንቲ እኳ ተሻርዑ
1: የላላላ ጃይብኣብለ ከበር ተሃዘ ኣብለ ቤለቤሎ ተእበ እለ ከይተር ምስሊ ጋይሳ ዔማት ከበር ቤለቤለ ተንከባቱ ክነ ብዳዓት ድካኘ ልሌት ቤለቤለ ኣና እብጅምለት ብተፈረቀ ዘብዩ
0: እዚ
1: እንተ ብዳዓቸ ተብክስቸት ሓዘ ተበትሌካ ይደግም ከክርሱ ይደግም
0: ረፍራ ድገብና ክብል ይደግም ከገድም እንታሓቆ ይደግም ሕናግል ንድገም እናሰሮ ብቤላ ማስላካ
1: ሕደግ ሓዳር ቤላ ይትበርኒ ቤላ ይትበር ትብል ይዓልካ ቴሌቭዥዮንካ ኣብ ስቲን እንቺ እተ ቤትካ ቤለው ልብል ولعلها لا
0: ايوه
1: هذا بيلو تقبل لي كم غبي التلفزيون كان هذا كان اسبي
0: اسبي
1: بس
0: نتكسر
1: ادي له سلام ما لا لا ما له تليفون ما تيلا
0: تكبطه
1: اللي نفر اللي نفر لا تسلك يا لريكا تاجر بيل بيلو
0: بيل بيلو
1: ايوه كان يجي تمر
0: يفالي
1: اللي هو بايل بولو شتف وقلي شتف وقلي هذا تكبطه دي هلو هلو هلو هو باي ما دكا خلاص بقى ما تاكل لك ما شاء الله خبر هذا ركبه خبر هذا ركبه سبحان
0: الله جل جلاله كبوله جل جلاله يا ري انت ما دمير انت ما دمير بس يعني من هو ما يتحيس هو ما يتحيس قال لي وهو سمك بجرين ليك ليك منكر اعوذ بالله من كلام
2: سمعيني نجحت ازي ما بعدها لك السلاتيت
3: يا رب نوسك الطف يا رب ناس بلك ليك يوم سلوم حجي ابا اخبارات لا شتتك تملك يا ماطت ليك مسليك اسمعيني بقى الا قالي الاخبار اللي بلا بيلوت مصابت
2: كبرسا بتلي تعمري
3: كناي منتو
2: ناي زايد
3: زايد
2: ايوه
3: زايد مقبا
2: يبو يبو يبو يبو نجات حكي هذا نقصكم عليه سامحيني انت منا لا تسقيها ولا تتقبرهاكم انت ترسع
3: ما لها قيت لزم منس زايد مقبا منك اللي قد حرمزو
2: دحن هلا هذا
3: اوف الحمد لله سمي هذا يقبا هذا سنيت ما مصل ما حكي انا يعني
2: هذا
3: مصل
2: هذا وولده من بيتها
3: سلمى عين عين عين من رايكم منو امبيلياته
2: كم سالي هو تهدق هلا وبهلاه يعني وابو علومات
3: سلمى لتهدق هلا تقاكري الا فلان بيليحق على به يعني اتحرق قبلك
2: اتحرق بس يتقب ديبه زايد بس وديا وكبر اللي يعني ناس لو منو مطاق بريو انت بس ايتي تدينا جات حكي اذن وصل ايكي حكي دافت بارك جاي سليكو بيت تينوس برد بموت اروحاتك فقرت يا ليلى دحنا تحيه بسكو
3: شي عجبت لكن سلمى اوانا قلت لك بحلاك لا لانه اللي تقمدت يتصينيني

0: يا اخي من بالي كيتا
1: هي من هي يا زهاي في تتلين هاش مو حدا حتى من طلب دحي في قال ها
0: قلت بدي فعلوج باه كان مساك وحار شغل شغل كذي بدات انت نوسك زهاي انت زهاي
1: انا زهاي يا انا اراها والدافي لبلوني سميت نوسا تحبر تقرينا مسلو عند هلو شم يا مرح طواف يا بره بيرو له قال ريكا امان تاع الرجال
0: الا دافو ابوكات من دي كون انت سرفريفه انت سرفريفه او كم سنت بالامر ليك والله ريكا لا فكرك اللي كل ريكا الاولادات قال ابوهم يمثلون بطبيعتهم ريكا الدنيا كلها عكسته ود حايس حايس يقبي ودافي دافي يقبي كل عكسته
1: انا وانت بقى حتى لنا حايس حايس اي والده ودافي دافي هاي شو وضح هذا كرس
0: يا حاقلني انا دي بشغل لي بقول لك ما انت تكنسر ذاته
1: اجري
0: اللي غير كان انسر انت هيك يا رب صبرت تسبرب لك وحرتين ود من ادم دي بكم سلتين شاي مرق دي بادام دي بشغل ادم دي التراكش اللي قلت لك او سجي كلا فرق من ياك جكت فر من كت خرج عليك الله
1: معليش ما حني بقى كم سيل منت تهدك على ابين كم من عالك
0: لا اله الا الله يا خلي تريب لك كلفه يا تحرك من يجيس من يبلك كلفه يا
1: وعم تجوكت اكبر من هلا
0: ياك عم تكجوك تمام للشرع لبان بس اذا انت تتحرك من حكوتات واحد
1: اقل اجيس ولكن هسا اقل مجيسا
0: لا اله يا اخي كسي كان ارا تفهم ما يتفهم
1: انا كبر صعب علي ها كبر نايا
0: لا ما كبرت انت قصه قلت بدي انت بس يوم قالوا ربما تسليك انت ميتو
1: عم تجوك اقل تشكيس يا سمع
0: ها من بيليك انا اسلم من بيليك
1: هاشم قال كان بيلونيتا يا
0: يا كم من بيلك كلا بيلك كتل أكان قريب لك كلا وحرتين مية أنا ندهل لك وقلا وسميرة وحسين دي اللي أمر لك ما شكك
1: هاشم حسبك إنت هناك أني

0: هرتيرينج لا تسيل دي باتو
1: آه
0: بس لكن يبا
1: آه
0: الا ارهلو بودر يكون
1: آه
0: حكي راي
1: آه
0: الا حصان اللي من نجار ديننا ومن دواحي لبهنا دوغون ريمو بس
1: يا لطيف يا الله ميتو مو هذا
0: اللي اورات احترام لي لبوتو نجار ديننا اندلك فخد يبقى كان اكبر قلنا لك كافينا الشرها لبيل
1: ياه اكبر قلنا لك كافي
0: ايوه
1: ميتو مو بيلا
0: سن بيلا ام كلمه دل لقي سدي بالشك اهلي يتبيلين اكفوت من اللي كان ما لك فوت
1: يبا انا بقتي ملتو بالعلكو شو قولو سي يعني حشمتو مامي شو قولو كوي ميتو تعيبوكا هنا لان ابيو لينا لكبر لقبيل صحتو ديكوني يعني شو قول حبنتو شو قول
0: بس الا لاتا لكبر قبيل صحتو واتكافوتو ونوسي بد يعني امي ما شالت الوقت اللي حنا كلو لا من دلينا ولادا وانت حدار كلو دهليك اقلا كف الشك اللي لبل اللي حساني او افوتا تصبوتو لا سرت انا شو قولو قلريوتو ولا افوك ميل التاقلي دي
1: هاشم هاشم يا كوت كيد اللي قطع يا ابوك اول انت يعني زي اي تزعبت ويتداغن سمعنا اللي كمامي لا كبر لحست نوس وقل زابط طوطو وانا هي من ايام صايوم بيليوت اللي نوش دفع انت بقول الصلوت يبا انت بس صبر دقب صبر ودت يا ابوك
0: يبا يبا اللي بس احترامي يوجبوه واحترامي الامرني قبله تودي هلين الى سامحني ازه او انتم قبيت تصبطوا كم الله كانت تداغونوا لا سرت انا مكم سل ودي وتشقليت روت دقدق
1: هاشم هاشم هاشم يا ولد قصينا اصبر ملك لينا الله هاشم تلي يا ري اللي كراتيك لا دول كغل زابط ابوت تبلي يعني بدير ما ندد عبات كما انت كراتيك بس يعني ما طور لك شنا يا رها اكان بوي مثلني راس قفوت لي كشبو قطاني تحت لي صبر منو ينكو كيدا ليو

0: مرحبا مرحبا مرحبا حالتي سعدة. مرحبا مرحبا بك مرحبا بك
1: مرحبا مرحبا بك سلمى ولا تقدم كفى ليكي.
0: الحمد لله سنيت كرينا مبلسه فلالكي حالتي. اول اللي زي للدراسه تلاقيكي ربت حيسال هبو نايله هداي ونايله ولاد لكن مبروك الف مبروك حالتي سعدة مبروك.
1: يا متب لليكي
0: ها
1: دراسه مقبت ونايمة هداي ونايمة ولا ترتب لليكي.
0: يا لطيف يا لطيف اذا انا اللي كبر لي قدم بعلسه معك هو بهلت دراسه ترفا هداي هذا ووالده سمع انا مامي
1: انت سمعك يا دنكي تسمع قلكي
0: ها
1: ولي يترف ويتقلح ولي قبع من قبل نجح وهداي انا يتحركوا ايه انت هدي
0: انا بيلوني حتى مدليكو
1: كنت يدلي قلمت اتمدي لك انت تامر ليكي الله يا الله يعني وبعلت قبو وبعلت متانا كل راسي
0: انا بس الحكي عندك بهدق حوض وايتي ليت انا بس ديت انا قدمت انا قيني بقيت حالته طلقيني
1: ولا تهدي تتكرر الا الحدقة انت لوسك حتى من النوم انت لعب على هي قلتي ليدو تتاردي حدقك والسمعي حدقك انت بالرويا لك بحدار اتقبل له تا اصبر لي بلا نو كم سلدال باشرنا على عندي كون ولي لا ثاني الدراسه يلا وتحدي
2: هاش مو ذا بيحضر يوم ما تكبر اقلوم سكلي وكبر لنجي كرت كرتونه بس بلا كات ما لا يتقمشا
3: بس لا كبر ناجوت عطو انا كدن من
2: يا زول مو بناتو كبر برا يا اخي كبر ناجوت عطو جواد ايوه
3: بعل بوت وبعل لو
2: سن بعل بو
3: منت بعلو
2: بعلو لا تبز زيد تملي
3: تبي بالي زيد مسا
2: زايد ما اللي أنا بعين كلاتير إيكو لكن بس بزايد ليه طلعت هدا قال
3: بس كلام من قبل ما الله يحق والله قبل بس أنا معليش الله أخبارات اللي يقولوه بس يعني وقت اللي بين بس الكبار بس الكلام نحكي
2: أنت هاشم دول هنا كم ما تجلي جماعات عليك هلا الكبار يحزوا يسمعت بال كبرنا قدامك ومن اللي همك عليك هلا مقايل همك حر هني كبار يسمع ويحز يهلكوا بهلت بس بحكير
3: I'm sorry اجل اللي مثل بعلى لو اخبار سبت يتكبل لما يمرنا فل سبت بلا سبت ملا معلش اتموم عليكم
2: اتموم عليكم خلاص هاشم خلاص قلت تفاسح حمبتك نعم انا ما معلي حق انت هذه تلفزيون هيك وجارب كرتون تو
1: حضر حضر حضر ازرد عنا ازرد عنا للا فرح الكو قبط بس واليدي بدراستي على ودي حتى على بيلو سيت حنا يرديناها لحدا بيلو حل كبر اللي سمعك اهو ما كبر بك
4: ساكو بس لتهدق هلا لتهدق هلا اللي دافت وشويه بلا لقيته يعني لا لقيته ازت الدنيا ميلت بهل دافت بزحلت بهل حنا اسكن اكد صبر ودي انت سامعينها ليكي صبر ودي ومن بيليكي تنتي
1: انا سلمى شنتليت للنيتا
4: كمان بيلي النيتا تبي
1: مدل ايه قلت هدق بهلا وكن البهل هلا انت تبش مو هتتيل التنيت ولي بس بدحني هلا كبرات بدحا
4: سبحان الله
1: ولي دحنا
4: دافت دافت مبلك صن حكو سبحان الله قادر انت ناي زيت بلا ليكي الا محسن لوز يعني كان رد له ديبو جاي ستلي سمعين ليكي شك لي اطلبوا له لو مريم ام صو انا يمرني
1: كان شكك ليش قل سنيت مامي
4: دحن دحن تنين انت يد القدام مبلك ليك وانا انت نوصو حتى هليكي تهلك انت ها تهلكي اجل اللي حست وفنجير لبجوزها بس حمل لو قلت لك انا اللي محبراي وسائل الاعلام من ام بتدافت حست بس حد وامان هي بديت سبحان الله قادر اذا دحنتو يعني انا اجل الا سلمى من اياك ما تقول لك بر اللي اجل فراق ما تقول تدل مناتو انت بس يعني يتهلق زي صبر دك ابي وبيت كعبلي يبلك
1: هلا جهت لام تطفى دي بندق سنا نوصل نسال منه أمان لا قبيك يا ربي أدى أماني لي دي
4: رب
1: أماني لي دي
4: دافت دافت كبر أمان يعني اتبعلو واتتخص السجهة بقيش اتشارع إلان قواقي اتشوارع إلان قواقي سمعين الليكي أزي حنا يعني حتى اندين التدلي كوفق نيجي صومت ليهم ذاتو انت بس أزمو دي مسلك صبردك أبي وبيتك عبلي واللي قال اللي إقلي أزمونه وبلك الليك وأنا قل أقدوت نوشي
1: حلم يا ديما هلا قلنا رب اللي دمك
4: قادر نحكي حدا امين امين بس اوعى تشاك علي تشاك على زي سبحان الله قادر ها

0: الله هذا لا دافت كفو اللي تقبل سبحان الله ها اتخير اذا يا سلمى ما كوي وديت تخبر لي على كل الرس
1: لا هتو وهاك جلا وهاك جلا وانت اللي زنب لي ايا كان قلت رب منه تحزن ليك كميل ها اجلي اي داغم كان بيكون تهدي على كمامي ها انت ناس ملهيه وقيميه انت سمعنا ليك اللي تاتقل لك كل الرس يعني جه يكون زم انه وبلاك ليكو وإلا بعال قلبه بيلا واتبهلا أقل لصب أزمنه أه؟ إمتى ناس يعني ناس وجوه أزل قدام ما يقل لي بلاكاته كميل ما يقل لي بلاكاته القدام
0: حدار سني اللي كان أكوي وديكو اللي بيلا بيلو وهي بعال قلبه وقل اسمعوه وقل هيدي على تيه هذا لكن من كل الأكيات يا حدار أبقى لي وديكو إلا بيلا يا الا ما بالله الا وديا الا ما ودي عند البلو لكفوني لو رب لك فوق ان شاء الله
1: تاتا يا حق ودي يا حق ركب قلت امر اذا انت يعني تنفسك وترحك كم سلت ما تساكت فهميك ها حق علقت قلت فطن ضروريته ضروري لكن ما قلنك بقى بنا مسلك هنا من قدامنا قلنا ندقق واقل نجمه هلا قلنا وقلنا ميمه كمل
0: حذر سوري ليك بس انا درسكو انا درسكو لكن تلقيتك قريت فهمت ايه ملو بلا على وين دقمو ايه
1: دقمو ايه كيم بالله كيم بالله انا يدقم
0: نبره
1: والله من يدقم
0: نبره حدار نبره
1: يدقم يدقم كيم بالله من يعني يدقم
0: حدار نبره نبره نبره دقم ايه
1: الف على الحبيب حق حزيك هاجك بي قلك ميل ود عمير دي بعبود جاك للا وفلسا كذهبنا سيتو عند سرقة قلو أزبال بلعلو
0: أنا كميل ود عمير
1: أيوة.
0: من بيلا يلا حسنت على تبلك لا حسنت على دي بمستل نيجيز كأقران السأل منكار زي اللي منكار أنا مو ديكو
1: تكن البلوي تقصى حتى دول كميل
0: كيف تقصى مثل تقصى بيه
1: ما اللي تقصى حدا ولا زيادة تقصى لبريك تقصى سبحان الله
0: قصيكو قصيكو متبال الحديقة
1: ودي أمر سامعنه ليك كميتو علو كميتو ودي أمر لكن قد أمره لها لقلك بعال ألبا بيلو طفت انقرارته اتبع لا تلا تقبل قد أمره
0: سبحان حدار طفت انقرار قيمة عريض بيه
1: كيف الفاعل مفعول كميل الفاعل مفعول تعرب بك عبي
0: حقيقة تلا حقيقة تلا بس أنا هذا أمانكو
1: أنا هانتو ستلا شايكا قد يجي سبلا لكال لبلا كالكو ها؟ أه؟ ستا كميل

0: أكون حسّتها وأمانة شش أتقبوا لا تجيشوا جواكم حر هي قدام ميمة كل بالوال حالف إلا الدنيا بعولمات دي بحتى تقيشو يرد يبول هالليت مقيلة بهل انت لكن دلق لسمعك ولا أمان ما تقبع يتسئل لا للتبهل وساد التبن أذا أنتم سبحان الله قادر أذا إلا دافت بسببكم قلت أمره بدنقات أبو سأتعلم
1: وبيحضر انا بس اكوي وديك واتسج فهميني وقرا الله يعني توبه من نبي لا وتبهلو بيحضر توبه بس
2: يا ربي انكي كوسن انا بس ابي احضر اما تليت امرت هجيا انديت تمردئيه بس ركب كوا من جنبي اتكبت وحالف فعلكم الا لكن زمن نمك سبا ما درتك مسلبزه ثبت امركو وتاكدكو بعل قلبي اتكبت ويحالف قرر الله بس توبة توبة
0: بس أسناي إلى أمركم أسميكم هذا لكن قدم لها والها دي بدافة دقسنا إلا أقوال بعل ألوبو كم سلتو وبقفوكم قلت السؤولات وكم سل خلاتكم من دار سألكم وخلاتكم من درافعكم هي عفوك تطلبوا منات وخصوصا انت سلمة درركيا درركيا سبحان الله قادر هيا كبدا وزين
2: هيا مرحبا
3: بشارات زايد زايدون مطا مطا انت عواطا مطا
0: ابشر دافت ولا دافي دافت ولا دافي اهتلت ولد دا يقبها لبي ابشر بالخير عوطا عواطا عوطا عواطا ولا دافي هلا زي
3: مطا نتي سب حسط وما بتحط هيني حط لك ربو التفالو متوم عقبنا اذا انتم بوديتكم كجولة دايد اللي تمتقكم هلا ما قلت يبالوتو اذا حدث بتحط ما قلت يبالوتو تقاطو
0: دافت دافت من اللي حوتن له راكبان هلينا نتعبق لبونا ده سامعين الليكي هتوم هي يعني عقبوه من ده تفهمتهم سامحينا قلي بلوك بس أسك بقو سامعنا سامعين الليكي أنا بس سامحيهم
3: رب اللي سامحهم وزايد نوس اللي سامحهم هتوت اللي لقفوا ناس اللي تماتا
0: بارك الله فيك اشنا كان
3: يبقى احسن اشنا لنا وسبيلا مع القلبه مكفات هي لك جلو لك جلو لك جلو باودي لك
4: جلو
0: اكفئك قلبو اكفئك قلبو زايد ولي انت يعني تكفي سبت قلبك لا اكفئك قلبو كل الرسول سمعنا ليك الا بيلا مع القلبه قلت اكفئك جربت انت لكن ما شاء الله وتبارك الله عوض ونصور افعلك وفد ابناك أجرك هايبا أجرك
4: أما هدار بارك الله أولا أنا أخبار كل بطح ولد بهالكومة هيني سامعك وأما هدار أنا أده من إلا الإدرسه اللي يتقب أد من قبع أما هدار
0: أيو
4: حمد إن دي تداك قديبة إيه دراس حكا كروس
0: حقيقة حقيقة
4: وقل إلا وم... أيوة قل إلا محاوية الإبله اللي يتقب أد من قبي هيني بيلا بيلا وحمد ومن حمد ريمو اد حمد يتداك وكود حنكم بس الا
0: استاهل استاهل كبت كتبرا كبت كتبرا
4: استاهل
0: ايوه يا جماعه

0: نفسي كم ساعة بخانتي أخا تكون تدلي
1: دكتور
0: نيم تاي دكتور
1: هذا الشاوي
0: جنرال دكتور سلام تاي
1: نار أنت ما هروط عيون خدوة
0: تكوني خام هنياتو نفوع خوين كاتت أن عسلة زلها بزقباء نابسال سيتو حتى يكغطليت أبو عدل كابزوم زي سعبو أما فارغ عسرت شعة تخفل زمن أنت أر مسافن تتقرأي زك ألز نابرة إيرتراوي منيو من رجال لك ها رأس ولد ميكايل سلمون لا رأس ألولا ها هات أي يوهانس ما نقوس مني ليك
1: ها رأس ولد ميكايل
0: ملو ملسي ملو ملسي أما فارغ عسر شعة تخفل زمن أنت أر مسافن تتقرأي زك ألز نابرة إيرتراوي رأس ولد ميكايل سلموني بزك بعد تملي سالي أنيلا بيزاويت بيزاويت تاخد كون دلي مسعبة هاي
2: ميديكال دكتور
0: ميديكال دكتور سلام تاي
2: مهنياتو دماغ استفر علي ويتاقمات ويكا شقرات زلوم حياما زلوم سبات كابتي أبس روحهم ويكا أبت مرتهم زكوارة صوه بحق منا تحكيمهم نابز قبو أس روحهم نخمل لسو كريم سلاز دلي
0: ساينس كميخي
2: أب ساينس تحاني
0: تسعر لك مالتي أجهو تبوغ عدل حرين أبسال سيتي حتو يكا خيدي أب جنبوت شحن شعاتا ميتن حمسان شوعاتا نتمرتي قوان قوام حارنيا بمقوام سلامو سلفي زكايدو تمهارو من يوم مرج ألكي ها تمهارو كرن لا تمهارو قدامي هايلة سلاسي كهاز ح تمهارو باتع ما تمهارو من دفرع
2: لا تمهارو قدامي هايلة سلاسي كهاز
0: ملو ملسي بزقباتا ملي سلام أب جنبوت شحن شعاتا ميتن حمسان شوعاتا نتمرتي قوان قوام حارنيا بمقوام سلامو سلفي زكايدو تمهارو تمهارو ناي قداماي هايلة سلاسي كهاز نبوري ام افتك زيتي سفيح دخونا سلامو سلفي مبباري ام تاقاوي مامو من قستي توبعون تسرعات شعز نبروون بمأسرتن بستفلالي مقطعتن جيري او اقطعو كم زبلنا تكايدا جيروو كم يالو درارون
3: تبو
0: سعر دينا
3: واه
0: تسوالو اتسفاينا قدامش
3: واه
0: اشي كابزوهم زي سعبو نيرترا زي قزاعتا هاقر مانيا ها تليان لا فرنسا ها انجليز ما ايتيوبيا
3: لا فرنسا
0: ملو ملسي ملو ملسي زقباتا ملي سالا كابزوم سعبون ايرترا زي قزاعتا هاجر فرنسا ايا تليان انجليز ايتيوبيا ببترا قزينا ناين مير نابسال سيتي حتو يكخيدي ادالوتي قزي طارا هاي ايرترا بتاقاومتي ابي بوتان خسرو تفردو ها ناخرا لا حجز ح عدخلا ما ملسي لنا
3: ح عدخلا
0: ملو ملسي ملو ملسي زقبات ملي سلا أدلوتي غازيت أدها إيرترا بتقاومتي أب عدخلا نخسر يوم تفريدهم السيد ودر كم يالو
1: سبحان الله
0: أب تمرتي كتت إن عن كلها أنت عيد ميلاد أنا عيختك كم
1: شو مقاخر هو اللي نجن زغنا خمط كله هو نيشتي مسرعه وي حدا معرف مسالي وي كافركي بغفالات لزكافل نتا مصحف عتي قرب كتحفن نجمر ويكا تنذكر تنذكر نصحفن مو دحال شو عمل شنا اني ري
0: نوت ندافلخه تخيد اصنعي خان بيب كطري يتقدفون نوت فلي انت يطقم كانوت محاز
1: حادث مصحف افتي نايم ذكر تقولنا اختي سلاز جبر قالاي كاني تي معار ياسك ندي ذكر لهو سلاز صحف صحه حق زين
0: معرخ ندي حيسك يلا خا تارست سلاز تفلت فتنان نفسخه بوت جمجمو مالتي شعو ترى ايو نتو تصنع خيا نتو نتو حسكا تسفا قبرتا ما هروخ تقامو لازانات كاميلا تبو نغري نوت كتحس كلها كتصحف كتصحفون كلها كلها زيادة انا يمذكرت خلو سلاز قبرلكا نتمرتي ترسعون اب كام مصنعت وصا شعو ام تاي تحلفو نايم زنقع غزيخه وي فريك زيخه
1: كعسو غري مصحت
0: تتصاوت كعسو غري اب غزاوتهم ولا مس بيت تمرتي
1: انا اب غزا طري
0: ام انت خاد قعي ما اكلاي تخلخلاي
1: كافالي
0: تكلخلي
1: كافالي
0: أكافافالاي ما أكلاي مالتي كابريمير ليك تفت وات دقفا غانتها منيا
1: مان سيتي
0: من
1: مانشستر سيتي
0: مانشستر سيتي غزي هما يكون انا دلاي غبركم ني ارسنال كنيات هجي حراي بدعم طبق برتع نفع تمرت هاون قتلو ناب رابعيتن موداتا نحتو يا خي طبق عدل اكاديمياوي تمرتين حزب ايرترا اب غزي مزاتي ايطاليا كساب كنديك فلي وهاب نيرو
1: كساب رابعيك فلي
0: مولو ملسي بزقباته ملي سلا اكاديميو تمرتي نهزب ايرترا اب غزي مغزاتي ايطاليا كساب رابعي كفلي ترايو تفقيدو نيرو بيزاويت كهاب تمرتي اب ترف غزي خمتي اخت تحلفيو غزي خي
2: اب زح اب ترف غزي نسدراي بمحغاس كوم دما استفرا لينا زان تمصحفات من بنباب يزحلفو
0: نايم تاي مزحفتي انتمبي
2: ناي
0: ስለምንታይ ኣጣውዕለ ኢለኩም መሲልኩም ንፉዕ ተማሃራይ ንስድራ ምሕጋዝ ካልእ ጥፈታት ምግባር ካብ መፅናዕቲ ይኹን ካብ ካልእ ነገራት ከምዘይጓናድቦ ህያው ምስክር ኢኹ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቀዳሜይቲ ክትወፂ ኣዝዩ ንኡድ ድኾነ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት ኣለኪ ጀነራል ናውሌጅ ንፍዕቲ ኢኺ ኣብ ገዛኻ ንስድራ ትሕግዝ እጅ እንታይ ተሪፉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቀፅል እዮ ንፍዕቲ ናብ ራብዒትን ናይ መወዳእታን ሕቶይ ክቕፅለ ፅቡቅ ዕድል። ካብ ዕላማታት ሓራካ ማሕበር ሸውዓተ ዘይኮነ ኣውፅእ ሀ ምዕቃብ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ለ ምምሕያሽ ቁጠባ ሃገር ሐ ናፅነት ኤርትራ ምምፃእ መ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል
2: ለ ምምሕያሽ ቁጠባ ሃገር
0: ምሉእ መልሲ ምሉእ መልሲ ብዝግባእ ተመሊሳላ። ካብ ዕላማታት ሓራካ ማሕበር ሸውዓተ ዘይኮነ ኣውፅእ ሀ ምዕቃብ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ለ ምምሕያሽ ቁጠባ ሃገር ሐ ናፅነት ኤርትራ ምምፃእን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካልን እዩ ነይሩ። ካብዚ ዕላማ ዘይኮነ ድማ ምምሕያሽ ቁጠባ ሃገር እዩ ነይሩ ዝግባእ ተመሊሳላ። ፅቡቅ ዓሮን ከብ ምንታይ ካ ተሕልፎ ፍሪ ግዜኻ ካብ መፅናዕቲ ወፃኢ?
3: ኣነ ናይ መፅሓፍቲ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ምንባብ ፈት ብፍላይ ናይ ታሪክ ኤርትራ ተኮይኑ ምስቲ ንምሃሮ ዘለና ዝተሓዓዝ እዚ ምንባብ ፈት እየ።
0: ዓይነት ፈትዋ ናይ ታሪክ መፅሓፍ
3: ኣነ ሕጂ ድፈትዋ ናይ ታሪክ መፅሓፍ እዛ ናይ ፌደሬሽን እያ። ናይ ፌደሬሽን እቲ ፌደሬሽን ኣብ ኤርትራ ነበረ ህዝቢ ኤርትራ ተዓምፂቱ እንታይ ድበሃል እቲ ድሌቱ ተዓምፂቱ ብሓይሊ ፌደሬሽን ብዘይ ድሌቱ ፌደሬሽን ግበር ሰብ ዝተወሰነ ኣነ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ስዒሩ ማዕረ ክንደይ ፅንዓትን ሓቦን ከም ዝነበሮ ኦሮማይ ፌደሬሽን ወፂና ኢና ፌደሬሽን ተታሒዝና ኢና ንሕናስ ናይ ናፅነት ተስፋ የብናን ኢሎም ተስፋ ይቆረፁ ብምፅዓሮም ኣዘየ ድፈትዋ ንሳ።
0: ከምዚኦም ዓይነት መፅሓፍቲ ምንባብ ኣብ ትምህርትካ ጥቕመካ ዶ?
3: እዋ
0: ኣብ ምንታይ ይሕግዘካ?
3: ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዋላ ኣብ ናይ ሶሻልካ ይሕግዘና እዩ።
0: ፅቡቅ ድኾነ ግንዛብ ሃሊካ ኣብ ዝግባእ ትርድኦ ነቲ ትምህርቲ
3: እዋ
0: ቀፅሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ
3: ራይ
0: ራብዒ ትሕቶ በፂሕና ኣለና ፅቡቅ ዕድል። መግዛእቲ ኢጣልያ ንኤርትራ ናይ ምቁፅፃር ትልሙ ብዘይ ብዳህ ዕንቅፋት ንክፍፅም ምቹእ ባይታ ካብ ዝፈጠርሉ ረቋሒታት ክልተ ጥቐስ።
3: ህዝቢ ኤርትራ በቲ ዘመነ ኣካሒዳ ዝበሃል ሕምሱም ጥሜት ተሳቂሙ ስለ ዝነበሩ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ውሑድ ነይሩ። ብተወሳኺ እውን እታ ሃገር ብዝተፈላለዩ ወራራትን ራስያታትን ትሳቀ ነይራ ትቁጠባ ኤርትራ እውን ኣዝዩ ደኺሙ ነይሩ።
0: ምሉእ መልሲ ምሉእ መልሲ ብዝግባእ ተመሊሳላ። መግዛእቲ ኢጣልያ ንኤርትራ ናይ ምቁፅፃር ትልሙ ብዘይ በዳሂ ዕንቅፋት ንክፍፅም ምቹእ ባይታ ካብ ዝፈጠርሉ ረቋሒታት ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ብወራራትን ብራስያታትን ተዳኺሙ ስለ ዝፀንሐ ዝተፈላለየ ናይ ማህዳውያን ናይ መሳፍንቲ ትግራይ ናይ ዝተፈላለዩ ካልኦት ወራራትን ራስያታትን ኣዝዩ ተዳኺሙ ስለ ዝፀንሐ ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራ ብድርቅን ጥሜትን ተጠቂዑ ስለ ዝነበረ ምቹእ ባይታ ክፈጥረለኹ ኢሉ ንመግዛእቲ ኢጣልያ ኣብቲ ግዜቲ ብዝግባእ ተመሊሳላ። ሜርኸ ብምንታይ ከተሕልፍ ዮ ካብ መፅናዕቲ ወፃኢ ትርፊ ግዜ ኸ?
4: መፅሓፍቲ ምንባብ ፈቱ ንደ ግን ዝበዝሐ ግዜ ኣብቲ ስእልታት ኣብ ምስኣል እየ ዝሕልፎ።
0: ስእልታት ነጥፊ ትስእሊ እንታይ ዓይነት ስእሊ ክትስእሊ?
4: ዝበዝሐ እኮ ኣብ ሪያሊቲ እንድዩ ኣብ ከምዚ ኣብስትራክት ክለ ኣይፈቱን እየ ግን ኣብዚ ናይ ዝረኣኽቦ ናይ ምስኣል ርኢኻ ኣብ ምስኣል ዘብ ማለት እዩ።
0: ኮርስ ወሲድ ክንርከ ዋላ ብናት ክተውህቦ
4: ብናት ይተውህቦ
0: በዕለ ኸ ክትፍትን እዮ? ከመይ ሞ ናይ ግብረ መልሲ ናይ ስድራ ቤትኪ ናይ መሓዙትኪ?
4: ስድራ ቤተይ ብጣዕሚ እዮም ዝሕግዙኒ የተባብዑን እዮም ከመስግኖም ዘሎ ማለት
0: እዩ። እጂ ሓንቲ ኢንጂነር ከምኡ ከዓ ሰኣሊት ተማሃሪት ኣላትና ሓጂ ክትከውን እያ ድሓራ መፃይ ኣጂ ክፅቡቅ ዕድል። ራብዒት ሕቶ በፂሐ ኣለኹ። መግዛእቲ ጥልያን ንማእሰርቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቦታ እንታይ ይበሃል?
4: ቤት ማእሰርቲ ነኹራ።
0: ሙሉእ መልሲ ሙሉእ መልሲ ብዝግባእ መሊሳት ኣላ። መግዛእቲ ጥልያን ንማእሰርቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቦታ ደሴት ናኽራ እዩ። ሕራይ እምበር ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና እዚ ክትርእይዎ ዝፀናሕኩም ኣብ መንጎ ማእከላይ ደረጃ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ዞባ ማእከል ዝተዋፅኡ ምሩፃት ተማሃሮ እዩ ክካየድ ፀኒሑ። ናይ ቀዳማይ መድረኽ ካልኣይ ዙርያ ውድድር ኣብ ዝተዛዚሙ ኣሎ። ኣብ ድመፅእ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ሳልሳይ ዙርያ ውድድር ክሳብ ዝመፅእ ብሰላም ቀኒዩ ድሓንኩኑ።

المشاهد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية وفيها: المنافسات الثقافية تسهم في توريث القيم والحفاظ على التاريخ في الإقليم الأوسط. تكريم للطلاب المتفوقين في إقليم عن سبا. دعوة لمربي الأبقار في الإقليم الأوسط للانضمام إلى جمعيات. أمريكا تضرب 100 هدف إيراني وطهران ترد في دول عربية. الرئيس الصيني يزور مصر لبحث التعاون وتوقيع عدة اتفاقيات. والولايات المتحدة وأستراليا تخصصان ميزانية لدعم جزر المحيط الهادي. أهلا بكم مشاهدينا. أكد مسؤول قسم الثقافة بإدارة الإقليم الأوسط السيد سراج محمود أن المنافسات الثقافية التي تنظم بين المديريات تطلع بدور مهم في إحياء القيم المجتمعية وتوريثها للأجيال والحفاظ على تاريخ والتراث الثقافي. وأوضح السيد سراج في تصريح حول المنافسة الثقافية التي نظمها قسم الثقافة والرياضة خلال الفترة من 15 إلى 27 من أغسطس المنصرم بمشاركة 16 مديرية أن البرنامج وفر للأجيال الجديدة فرصة لتنمية مواهبها والتعرف على ثقافتها وتراثها، مشيرا إلى أن المشاركين قدموا أعمالا ومضامين فنية وثقافية فاقت التوقعات. وأضاف أن أهمية البرنامج لا تقتصر على اكتشاف وإعداد فنانين جدد، بل تمتد إلى تشجيع تقديم المضامين الثقافية الأصيلة، مشيدا بالجهود والتحضيرات التي بذلتها المديريات والمشاركون لإبراز الموروث الثقافي. وأكد أهمية تشجيع الفائزين والمواهب المتميزة، داعيا المديريات إلى مواصلة العمل بصورة أكثر فعالية لتنظيم برامج مماثلة مستقبلا، معربا عن تقديره لإسهامات مختلف الجهات الشريكة في إنجاح المنافسة. وتعد هذه المنافسة الثقافية التي نظمت للعام الثاني على التوالي من البرامج الهادفة إلى تعزيز الاهتمام بالتراث المحلي، حيث قدمت كل مديرية 6 أغاني تقليدية و3 أغاني جديدة، إلى جانب مقطوعتين موسيقيتين و3 قصائد وقصة قصيرة. تم في مديريتي كرن وعيلة برعد بإقليم عن سبا في الأول من سبتمبر الجاري تكريم عدد من الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في امتحانات الشهادة الثانوية. ففي مدينة كرن كرمت مدرسة ترور المتوسطة والثانوية 10 طلاب حصلوا على أكثر من 90 نقطة في الامتحان الوطني للصف الثامن، إلى جانب 14 طالبا حققوا نتائج بدرجة 3 فما فوق في امتحان الشهادة الوطنية للصف الثاني عشر. أوضح مدير المدرسة الأستاذ هبتوم تسفا أن نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية من 40% إلى نحو 70%، فيما ارتفعت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية للصف الثاني عشر من 18.5% إلى 31.2%. من جانبه أكد مسؤول المؤسسات التعليمية الأستاذ يوسف عقبة سلاسيه أن البرامج التي جرى تنفيذها لتعزيز جودة التعليم بدأت تحقق نتائج ملموسة، موضحا أن هذا التقدم جاء ثمرة للجهود المشتركة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع والطلاب. وفي السياق ذاته كرمت مدرسة عوة الثانوية في مديرية علا برعد 18 طالبا وطالبة حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية خلال العام الدراسي 2025-2026. وأشار مدير المدرسة أمانيل زمكيل إلى أن نتائج الطلاب تشهد تحسنا مستمرا، مؤكدا مواصلة العمل على رفع مستواها وتحقيق نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة. بدوره شدد مسؤول المؤسسة التعليمية في المديرية الأستاذ سلمون ناغوسيه على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على التقدم المحرز وتطوير مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب.

دعا رئيس جمعية مربي الأبقار في الإقليم الأوسط الناشطون في إنتاج الألبان إلى الإمضاء في الجمعية لمساعدتهم في الترويج لبرامجهم وضمان جودة حليبهم المقدم للجمهور. وذكر رئيس الجمعية السيد أبراهام قبر خريستوس المزارعين بضرورة إعطاء الأولوية لصحة المجتمع على المكاسب الشخصية، وذلك بعد انخفاض كمية الألبان التي يوردها أعضاء الجمعية يوميا إلى مصنع ألبان أسمرة بأكثر من 50%. وقال إن عدد مؤسسات معالجة وبيع الألبان الخاصة قد ارتفعت من 2 إلى 15 مؤسسة بفضل التشجيع الذي قدمته وزارة الزراعة. في الختام، حث وزارة الزراعة على معالجة نقص الأعلاف، وحث منتجي الألبان على توفير ألبان صحية للجمهور دون الانخداع بالأرباح المؤقتة. من جانبه، أكد طبيب البيطري المتخصص في تربية الأبقار الحلوب محارة والديه أن صحة الحيوان عموما والأبقار الحلوب خصوصا تخضع لمراقبة دقيقة في الإقليم الأوسط. كما أكد المزارعون من جانبهم أن عضويتهم في الجمعية ساعدتهم في الحصول على مختلف أنواع الدعم. أجريت في مديرية فورتساوا خلال الفترة من 12 إلى 29 من أغسطس المنصرم، أجريت انتخابات لاختيار مدراء الضواحي ومسؤولي العمل في 14 إدارة ضاحية. وشارك سكان إدارات ضواحي واكاي، كولنتيباي، وتامرات، وأديبرا، وجرمايكا، وفداداب، وتلآي، وعاليت، وهوميب، ومولوبير، وربدة العليا، وربدة السفلى، إضافة إلى إدارتي ضاحية في مديرية فورتوساوا في اختيار الأجدر لتولي مهام إدارة ضواحيهم ومسؤولي العمل. وأسفرت العملية الانتخابية عن اختيار 28 مديرا ومسؤول عمل من بينهم 6 إناث. وأوضح المدير المؤقت لمديرية فورتوساوا سيد أرقايم أبرهتو أن الانتخابات جاءت لاستبدال مدراء الضواحي ومسؤولي العمل الذين انتهت فترة خدمتهم وتهيئة الظروف اللازمة لضمان حصول السكان على خدمات إدارية متكاملة وفعالة. وأشار إلى أن انتخاب المرأة لتولي مهام الإدارة ومسؤوليات العمل يعكس تنامي الوعي المجتمعي إلى جانب ما تتمتع به المرأة من كفاءة وقدرة على المنافسة في مجال الإدارة، داعيا المنتخبين إلى إدراك حجم المسؤولية الموكلة إليهم وأداء مهامهم بروح من الجدية والتفاني وخدمة المجتمع. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات لأهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألقام ومواقع للاتصالات، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في محافظة هرمزغان وبوشهر وفي جزيرة قشم ومضيق هرمز. ووفق تصريح مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس، فإن الضربات الأمريكية الأخيرة أصابت نحو 100 هدف، مشيرين إلى أنها شملت مهاجمة ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة، والتي أقرها الرئيس دونالد ترامب. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف قواعد أمريكية في إربيل. وتجددت الهجمات الإيرانية كذلك على أراضي الأردن والبحرين والكويت، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تتناول ملفات عدة، بينها الاستثمارات وتبحث تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية. ويؤدي الرئيس الصيني زيارة تدوم 3 أيام، هي الأولى له إلى مصر منذ 10 سنوات، كما أنها الزيارة الأولى له إلى المنطقة منذ زيارته للسعودية عام 2022. وفي المقابل، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين عدة مرات خلال السنوات الأخيرة. وتعد الصين مصدرا رئيسيا لمصر، إذ بلغ فائضها التجاري 12 مليار دولار في الأشهر 7 الأولى من عام 2026 وفق بيانات الجمارك الصينية. ويرتبط البلدان بعلاقات تعاون عسكري، فقد استضافت مصر التي أصبحت واحدة من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم مناورات قتالية جوية مشتركة في أغسطس شاركت فيها المقاتلة الصينية القوية G16. أعلنت أستراليا والولايات المتحدة عن تقديم تمويل

المشترك بقيمة 580 مليون دولار لدول جزر المحيط الهادئ، وذلك في ظل تنافس البلدين مع الصين على النفوذ في المنطقة. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن أستراليا ستقدم حزمة تمويل بقيمة 430 مليون دولار أمريكي لمكافحة تهريب المخدرات في المنطقة، وذلك خلال اجتماع منتدى جزر المحيط الهادئ المنعقد في بالاو. وتشمل هذه الحزمة أموالا مخصصة لتعزيز المراقبة الجوية وتكثيف التدريب لعناصر الشرطة ومسؤولي أمن الحدود. وفي إعلان منفصل، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم تمويلا بقيمة 150 مليون دولار للمنطقة، بما في ذلك 60 مليون دولار لمساعدة دول جزر المحيط الهادئ على مواجهة أزمة الطاقة العالمية، وذلك من خلال توسيع قدرات تخزين الوقود ودعم استقرار شبكات الكهرباء. شارك عسكريون يابانيون وفرنسيون في تدريب على القتال باستخدام الطائرات المسيرة في محافظة مياغي بشمال اليابان، وذلك في إطار مناورات برونيه تاكاموري السنوية المشتركة بين البلدين. وشهدت المناورات محاكاة لعمليات حرب العصابات في بيئة حضرية بمشاركة قوات من فوج مشاة البحرية الفرنسي المتمركز في كاليدونيا الجديدة وقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية. وتأتي هذه الخطوات في ظل استثمار قوات الدفاع الذاتي اليابانية في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، حيث تسعى طوكيو لتحديث جيشها ومواجهة الصين التي تتبنى نهجا أكثر حزما. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. المنافسات الثقافية تسهم في توريث القيم والحفاظ على التاريخ بالإقليم الأوسط. تكريم للطلاب المتفوقين في إقليم عن سبعة. دعوة لمربي الأبقار في الإقليم الأوسط للانضمام إلى جمعيات. أمريكا تضرب 100 هدف إيراني وطهران ترد في دول عربية. الرئيس الصيني يزور مصر لبحث التعاون وتوقيع الاتفاقيات. والولايات المتحدة وأستراليا تخصصان ميزانية لدعم جزر المحيط الهادئ. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

حجي بسلحته نابزاس السحة تغرب على عم نفس وقف إزاس السحة ندحري التوقع متولقن نخيت فلتقه سوق ما أقواريسة دوت بلان لا